اللي أوصى بيها لقمان ابنه إزاي ما بتكونش عظيمة وهي جت في كتاب الله؟ نعم، جت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورح نتناول كل وصية بشيء من التفصيل. أولاً، لا تشرك بالله. أولى الوصايا اللي أوصى بها لقمان ابنه هي عدم الإشراك بالله. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، هو الذنب اللي ربنا ما بيغفروش أبدا، فهو لا يغفر أن يشرك به، ويغفر من دون ذلك، ويغفر من دون ذلك. فالشرك ظلم عظيم، وأي ظلم؟ هو ظلم الإنسان لنفسه. وعرف لقمان بخطورة الشرك بالله، وكانت أولى وصاياه التحذير من الإشراك بالله سبحانه. نيجي للإحسان، الإحسان للوالدين. أما الوصية الثانية اللي أوصى بها لقمان ابنه هي بر الوالدين، وأوصى ابنه بالوالدين وهو يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله. لا، وإيه؟ قرن برهم بعبادته سبحانه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. فالوالدين ليهم حق على أولادهم، بل هو من أعظم الحقوق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ثلاث مرات الأم. أيوة. فالوالدين هم اللي سهروا الليالي على راحة أولادهم، هم اللي تعبوا عشان إنه يستريحوا أولادهم، هم اللي جاعوا عشان يشبعوا أولادهم. فتوجب على أولادهم إنه يعملوا الممكن والمستحيل لعشان يرضوهم. لما كان الوالدين شباب أقوياء كانوا الأولاد صغيرين ضعفاء، وكذلك تعاد الكرة. فالأولاد يبقوا شباب أقوياء، والوالدين يبقوا ضعفاء بحاجة لرعاية. فيجب عليهم أن يكونوا لهم سند وعون، والوالدين هم باب الرحمة. فقد خسر وخاب من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. والأم هي مفتاح للرحمة في الدنيا، وهي مفتاح للجنة. فدعاء من دعائها لأولادها يمكن له أنه يكون زخر ليهم يوم القيامة. الله يعلم كل صغيرة وكبيرة. ومن وصايا لقمان لابنه إنه نبه ابنه إلى أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة. فقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء، فهو سبحانه لا يخفى عن شيء ولو كان في أعماق البحار أو في الصخور أو في السماوات.

تربه، ففي الصلاة بيوقف العبد بين إيدين ربه بنجيه، فوجب ألا تخلو وصية من التوصيات بالصلاة. وهنا نفتكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. خد بالك يا تارك الصلاة، خد بالك، ارجع وصلي. فيا له من أمر خطير تهاون به كتير من الناس، وخاصة اللي ما بيروحوش يصلوا الجمعة يا أخوانا. بيقولوا عندك حق، إن شاء الله منروح إن شاء الله. نيجي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قاعدة من قواعد الشرع أوصى بها لقمان ابنه، والله سبحانه أمر عباده المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان من حكمة لقمان أنه أوصى ابنه بالوصية دي العظيمة اللي ترضي الرحمن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون بالنصيحة من عامة المسلمين وبالتوجيه من ولاة الأمر المسلمين. ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة بيقدمها المسلم لأخيه المسلم. ولكن خلينا نكون على حذر، فالنصيحة من الدين لكن الفضيحة ليست من الدين بشيء. الصبر على المصائب. قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر فعلا مفتاح الفرج. فالمسلم ما بيخافش ولا يسقط على قدر الله، بل عليه إنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويصبر لو أصابه بلاء. فالله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بالهدى والمغفرة والأجر الكريم. فالمسلم إن سر شكر الله عز وجل، ولو حزن حمد الله وصبر، فيكون له الأجر في كل الأحوال. وأفضل ما يمكن للمسلم إنه يقوله لو أصابته مصيبة هو إيه؟ الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. فمن حمد الله واسترجع أثابه الله وبنى له بيتا في الجنة أسماه بيت الحمد، فله من أجر عظيم لأولئك الصابرين. أجر عظيم للي بيصبروا الصابرين. نيجي للتواضع وعدم التكبر، ودي إحدى الوصايا المهمة من لقمان اللي أتاه الله الحكمة لابنه. فالتواضع صفة عباد الله الصالحين يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، فلا يختال ولا يتكبر على خلق الله. فإبليس طرد من رحمة ربه سبحانه بسبب الكبر ومش بسبب المعصية بس. والدليل على ذلك أننا إحنا البشر بنعصي وبنذنب بالليل ونهار، لكن لما بنستغفر ونتوب ربنا بيغفر لنا، والجنة ما بيدخلهاش اللي كان بقلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فما أجمل التواضع، وما أعظم أجر من تواضع لله. نيجي لخفض الصوت وقت الحديث، لما حد بيتكلم مع التاني، وأكتر شيء لما الست بتتكلم مع الراجل مثلا وبتزعق، يا ساتر. خفض الصوت وقت الحديث، ودي آخر وصايا لقمان الحكيم لابنه الوريدة في الآيات. فقد أوصى ابنه بخفض الصوت عند الحديث،

من الأخلاق الحميدة، وهي أسلوب راقي لفن التحدث مع الغير، ودي بتنمو عن ثقة، ثقة المتحدث وهدوءه. فصراخ الزعيق دايما ما بيتفهمش منه شيء أبدا، بل هو إزعاج من غير معنى. وكل من خاض حوار واستخدم الصراخ والأصوات المزعجة أثبت ذلك عن جهله بالأمر اللي بيتكلم عنه. قال تعالى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني اللي بيزعق بيبقى صوته زي الحمير. وفي الختام لابد من كلمة نوجهها للآباء. ففي وصايا لقمان الحكيم لابنه منهاج حياة ليكم أيها الآباء، فلابد ليكم من أن توجهوا أبنائكم للطريق القويم والصراط المستقيم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا، أن يوفقنا والمسلمين لما فيه الخير والصلاح لينا في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحبتي الله، نسمع مع بعض هذه القصة. القصة بتقول اتعطلت سفينة من السفن التجارية وهي في البحر من كترة الحمولة اللي فيها، وبقت مهددة بالغرق. اقترح ربانها انه يتم رمي بعض الأمتعة والبضاعة في البحر عشان يخفف الحمل على السفينة تنجو، وأجمعوا انه يتم رمي كامل بضاعة واحد من التجار لأنها كتيرة. فاعترض التاجر على أنه تترمي بضاعته هو لوحده، واقترح أنه يرمي قسم من بضاعة كل تاجر يعني بالتساوي، كل واحد يرمي شوية من بضاعته حتى تتوزع الخسارة على الكل ولا تصيب شخص واحد بس. فسار عليه باقي التجار، لأنه كان تاجر جديد ومستضعف، أمروا عليه ورموه في البحر هو والبضاعة بتاعته، وكملوا طريق سفرهم. أخذت الأمواج تتلاعب بالتاجر، وهو طبعا موقن بالغرق وخايف حتى أغمى عليه. ولما صحي لقى إنه الأمواج رمته على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة. ما كاد التاجر يصحى من إغمائه وياخد أنفاسه حتى وقع على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة، وسأله إنه ينقذه من الوضع الأليم ده. مرت عدة أيام، كان التاجر بياكل خلالها من ثمار شجر واللي بيصطادوا من أرانب، ويشرب من جدول مية قريبة، وبينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر عشان يحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وفي ذات يوم، وبينما كان التاجر بيطبخ أكله، هبت ريح قوية وحملت معاها بعض أعواد الخشب المشتعلة، وفي غفلة منه اشتعل كوخه وحاول إنه يطفي النار لكن ما قدرش، وأكلت النار الكوخ كله باللي فيه. هنا أخذ التاجر يصرخ، ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ رميت في البحر، أنا ترميت في البحر ظلم وخسرت بضاعتي، ودلوقت حتى الكوخ ده اللي بيقويني اتحرق، ما بقيش ليا شيء في الدنيا دي وأنا غريب في المكان ده. ليه يا رب كل المصائب دي تجي عليا؟ ونام التاجر ليلته وهو جعان من شدة الحزن. لكن الصبح، تاني يوم الصبح، كانت هناك مفاجأة بانتظار. لقى سفينة بتقرب من الجزيرة وبتنزل منها قارب صغير لإنقاذه. ولما صعد التاجر على سطح السفينة ما صدقش عقله من شدة الفرح، ويسألهم إزاي وجدوه وإزاي عرفوا مكانه وجابوه. قالوا له إحنا شفنا دخان وعرفنا إنه شخص، أي شخص بيطلب النجدة لإنقاذه، وجينا عشان نشوف. ولما أخبرهم بحكايته وإزاي إنه اترمى من سفينة التجار ظلم، أخبروه بإن سفينة التجار ما وصلتش وغرقت في البحر، أغار عليها القراصنة وقتلوا وسلبوا كل اللي فيها. ساعتها سجد التاجر وبقى يعيط ويقول
الحمد لله يا رب، أمرك كل خير، سبحان الحكيم اللي أنجاه من القتل واختار له الخير، سبحان مدبر الأمور كلها من حيث لا نعرف ومن حيث لا نعلم. لو ساءت ظروفك ما تخافش، ثق بالله، لا إله إلا الله.

أحبتي الله، أجمل الكلمات المعبرة بيبدأ الحب بابتسامة وبينمو بقبلة وبينتهي بدمعة. أفضل المعرفة معرفة الراجل نفسه، أفضل العلم وقوف المرء عند علمه، وأفضل المروءة استبقاء الرجل ما وشه، وأجمل ما في الطفل البراءة، أجمل ما في الليل الهدوء، أجمل ما في البحر الجبروت، أقوى لغات العالم الصمت، أفضل الانتقام هو الغفران، يا سلام، أقصى النار هي الشوق، أعظم كنز الفضيلة، وأقوى عذاب هو الضمير، أحلى حب حب الحبيب، أحسن الحب حب الزوجة، وأدوم حب حب الأم. ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وإنما من عرف خير الشرين. عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه: من أضمر شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه، عن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحق يحتاج لرجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه، جبران خليل جبران. إذا خفت لا تقل، وإذا قلت لا تخف. اسجن لسانك واطبق عليه شفايفك وأسنانك. العلم والأدب خير من كنوز الفضة والذهب. الأصدقاء الحقيقيون يصعب إيجادهم ويصعب تركهم ويستحيل نسيانهم.

على قدر أهل العز تأتي العزائم، والأفعال أبلغ من الأقوال. أصعب ما على النفس أن ترى من تحب يقع في حب شخص آخر. لا تجعل الماضي يعيقك، سيلهيك عن الأمور الجميلة في الحياة. الحياة قصيرة، إن لم تستغلها ضاعت عليك الفرصة.

بعض الناس يجعلون حياتك سعيدة فقط بتواجدهم فيها. عندما يؤلمك النظر للماضي وتخاف مما سيحدث في المستقبل، انظر لجانبك وصديقك الحميم سيكون هناك ليدعمك. الصداقة الحقيقية لا تنتهي، الأصدقاء دوما يبقون كذلك. الأصدقاء الحقيقيون كالنجوم، لا تراها دوما لكنك تعلم أنها موجودة في السماء. لا تتجهم، أنت لا تعلم من سيقع في حب ابتسامتك. ماذا ستفعل حينما يكون الشخص الوحيد القادر على مسح دموعك هو من جعلك تبكي؟ كل الأمور على ما يرام في النهاية، إن لم تكن كذلك فتلك ليست النهاية. معظم الناس يدخلون ويخرجون من حياتك، لكن أصدقائك الحقيقيين هم من لهم موضع قدم في قلبك. أكرم النسب حسن الأدب، وأقوى لغات العالم هي الصمت، وأبلغ لغات العالم هي الدمع. الإفراط في اللين ضعف، وأعظم كلمة هي الله. أعمق كلمة هي النفس، وأطول كلمة هي الأبدية، وأقوى كلمة هي الحق. أوسع كلمة هي الصدق، وأرق كلمة هي الحب، وأعز كلمة هي الأمل. أسرع كلمة هي الوقت، وأقرب كلمة هي الواقع، وأفضل كلمة هي المساواة، وأعف كلمة هي العاطفة، وأحسن كلمة هي الوفاء، وأأسى كلمة هي الأسوأ، وأدوم كلمة هي الذكرى، وأغلى كلمة هي الأم، وأبهج كلمة هي النجاح، وأقرب كلمة هي الآن، وأقبح كلمة هي الخطأ، وأجمل كلمة هي التوبة، وأصعب كلمة هي الكمال، وأحلى كلمة هي السلام، آخر كلمة هي الموت، وأفضل انتقام هو الغفران، وأقصى نار هي الشوق، وأعظم كنز هو الفضيلة، وأقوى عذاب هو الضمير، وأحلى الحب حب الحبيبة، وأحسن الحب حب الزوجة، وأدوم الحب حب الأم. راقب أفكارك، لأنها رح تصبح أفعالا، وراقب أفعالك لأنها هتصبح عادات، راقب عاداتك لأنها رح تصبح طباعا، وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. أجمل ما في الرجل الرجولة، أجمل ما في المرأة الأمومة، وأجمل ما في الطفل البراءة.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن نقول ولا لا، نقول ولا ما نقولش، لأنه في ناس بيقولوا بلاش السيرة دي، بلاش، يفتكروا أنه مش هيشوفوها. يعني سيرة الموت، أيوة، اذكروا هذه من لذات عليه الصلاة والسلام قال. أحبت في الله، أخي المسلم، يا ترى تتوقع رح تكون فين سنة 1530، ولا رح تكون فين سنة 1600 هجرية؟ يا ترى رح تكون لسه عايش، ولا رح تكون من أهل المقابر؟ إذا كنت تتوقع إنك من أهل المقابر، من اللي تحت الثرى، يا ترى أنت راضي عن نفسك؟ أخدت إيه معاك من الدنيا دي؟ هل تتوقع إنه أموالك تنفعك؟ هل ينفعك جاهك؟ إيه اللي ينفعك؟ مادام إنك تعرف إنك راح تموت، إذن ليه ما بتطيعش ربنا ورسوله وتمتثل باللي اتأمرت بيه؟ أخي حبيبي المسلم، أنت تعرف إنك راح تموت عاجلا أم آجلا؟ محدش بينا راح يعيش على طول، هيعمر أبدا، والنتيجة واضحة وحتمية. راح تعاني سكرات الموت، راح تموت، لكن نسأل الله حسن الختام، ونسأل الله إنه يهون علينا سكرات الموت، نسأل الله إنه يختم لينا هذه الدنيا بخير، نسأل الله إنه يقبضنا على هدى، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، آمين يا رب. أحبت في الله، رح يجي يوم ونكون فيه من عداد الماضي، أيوة الماضي، رح يجي يوم يكون فيه يمكن فتفيت تحت الأرض، لأويه نكون جزء من التراب ده، وكمان تراب بيداس بالرجلين. الإنسان ده اللي بيبني وبيعيط وبيضحك وبيعتني بصحته وبيغتسل وبيتجوز ويسافر وبيلعب، الإنسان ده راح يكون يوم من الأيام فتات، لو إيه مش هيبقى منه إلا عجب الذنب. إنه إحنا مش هيبقاش مننا إلا عجب الذنب، الذنب إن لم تأكلنا الأرض بإذن ربنا. رح تيجي أعوام بعدنا، مئات الأعوام، لو ما قامتش الساعة يعني القيامة، هيجي جيل عام 1500 و1600 و1700 للهجرة، ورح تتبدل أمور وتظهر أمور وتتزاح وتزال أمور، زي ما ظهرت دلوقت حاجات ومخترعات، ومات بالكوارث ناس بالحروب، وتانيين رح يمر بالبشرية حاجات قدرها الله وكتبها ليهم. رح يجوا أجيال وأعوام نكون فيها إحنا في عداد الماضي، ورح يفتكرونا لما يقولوا كان هناك جيل قبل مئات السنين، ويقولوا عننا، لو ما قامتش الساعة رح يقولوا عننا، رح يقول أحفادنا وأحفاد أحفادنا كان هناك جيل عملوا كده وكده وعملوا. دي سنة الحياة، فالله بيجعل الناس بيخلف بعضهم بعض على الأرض دي، بيجي بناس بعدين يروحوا ويعمروها ناس تانيين، وهكذا إلى قيام الساعة. لو ما استخلفهمش لتملت الأرض من البشر، لكن دي حكمة ربنا، ما بيعيش إنسان واحد
بجيل ليس جيله إلا إن يشاء ربي شيئا، يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، عند الموت الإنسان رح يسيب كل شيء، مش رح ياخد أي شيء معاه، والحاجات دي مش رح ترجع له إلا الأعمال. ربنا بيقول بتصوير عظيم لحال البشر يوم القيامة، يقول تعالى: وقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صدق الله العظيم. فإذا بعث يوم القيامة فالأرض دي رح تزول، وربنا رح يبدلها بأرض تانية، كل الأرض دي والسماوات رح يغيرها ربنا، عمرتها، بحرها، أنهارها، أشجارها، جبالها، السماوات ونجومها وشمسها وقمرها، كل شيء رح يتبدل. يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا للواحد القهار. ساعتها لو قدر وسألت قريبينك يوم القيامة، لو لقيتهم: إيه اللي حصل بفلوسي اللي سبتها في الدنيا؟ إيه اللي حصل بأسهمي، بعقاراتي، بالحاجات اللي تعبت عشان جمعها؟ إيه حصل لكذا وكذا؟ راح تعرف إن كل الأرض باللي فيها اتنسفت وتبدلت. وساعتها: يا رب كنت غني في الدنيا، كان عندي جاه ومنصب، كنت ولن ينظر لذلك أبدا، مش حينظر إلا لإيه؟ لعملك. محدش حيبص إنه أنت من الأغنياء وعندك عمارات وعندك، رح يشوفوا عملك، كم حسنة كسبت، إزاي كانت صلاتك، إزاي كان صيامك، إزاي كان الحج اللي حجيته، إزاي كانت معاملتك مع الناس. يا ترى كنت تصلي الفجر مع الجماعة؟ كنت تقرأ القرآن؟ ولا أنت من اللي هجروا القرآن؟ يا ترى أطعت ربنا واتبعت سنة نبيه؟ يا ترى انت سبت ثوبك كده طويل وما حلقتش لحيتك؟ ولا قطعت الشيطان واسبلت وحلقت؟ يا ترى انت من اللي بيتابعوا القنوات المحرمه وبيسمعوا الاغاني وعربياتهم وجوالاتهم ملانه بالاغاني والمقاطع؟ هتتسأل إيه معك من القرآن؟ بتحفظ قد إيه منه؟ يا ترى شغلتك الدنيا وملذاتها اللي بقت أثر بعد عين وما بقيش منها شيء، بل اتحشروا الناس على صعيد واحد، وربنا راح يقابل كل عبد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ساعتها تتمنى انك ترجع للدنيا دقايق عشان تصلي وتسبح وتهلل وتقرأ القرآن وتتصدق بكل مالك، لانك تعرف انه مش راح ينفعك هناك يوم القيامة الا اللي تصدقت منه. ايوه، الا اللي تصدقت منه، مش هتضيع ثانية واحدة. لو رجعك ربنا
للدنيا مش هتضيع ثانية واحدة، ولكن هيهات هيهات إنك ترجع، هيهات إنك ترجع. اللهم اجعلنا من الذين استعدوا للموت، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعلها تشغلنا عن طاعتك. غفر الله لي ولكم وتوبوا إلى بارئكم، واعلموا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم ارحمنا برحمتك واهدنا بهدايتك يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله معنا بعض القصص الجميلة المعبرة. واحد اتجوز، راح له أبوه يبارك له في بيته، ولما قعد معاه طلب منه إنه يجيب ورقة وقلم وأستيكة، يعني ممحاه محاية. فقال له الشاب، قال له ليه يا بابا عاوزني أجيب ورقة وقلم ومحاية؟ قال له جيبهم. جاب الشاب القلم والورقة وما لقاش المحاية الأستيكة، فقال له أبوه إذن انزل واشتري محاية عشان تمحي، انزل. مع استغراب شديد الشاب استغرب، عشان ايه قلم محاية ورقة؟ فنزل الشاب للسوق وجاب المحاية وقعد جنب والده. الأب قال له اكتب. الشاب قال له هكتب؟ اكتب ايه يا بابا؟ اكتب ايه؟ قال له اكتب اللي انت عاوزه. كتب الشاب جملة، فقال له ابوه امحيها. اخذ الشاب المحاه ومحاها. والده قال له اكتب. الشاب قال له يا بابا ارجوك قول لي انت عاوز ايه. قال له اكتب. فكتب الشاب، فقال له ابوه امحي محاها. قال له اكتب كمان. فقال له الشاب يا بابا استحلفك بالله انك تقول لي ليه كل ده، عشان ايه؟ قال له اكتب. الشاب كتب كمان مره، قال له امحي فمحاها. بعدين بصيله أبوه وسأله، قال له الورقة لسه بيضة؟ قال له الشاب أيوة، لكن إيه الحكاية؟ ضرب على كتفه أبوه، قال له يا ابني الزواج محتاج لأستيكة، محتاج ممحاة محاية عشان تمحي. إن كنت ما بتحملش في جوازك محاية وتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتسركش من مراتك وزوجتك، إن كانت هي كمان ما بتحملش معاها محاية بتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتعجبهاش ولا بتسرهاش منك، فصفحة الزواج هتمتلي سواد في عدة أيام. عشان كده امحوا دايما عشان صفحة الزواج تفضل بيضة. ايه رأيكم؟ كلام في منتهى الحكمة. حتى في حياتك احمي المحاية وامحي أخطاء اللي حواليك عشان تستمر حياتك هادية وسعيدة، وكن دايما صاحب القلب اللي بيمحي وبيسامح، ولكن ضمن شرع ربنا، فإن الله رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. وإلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي موكب النور. ابتداء دعونا نرحب بصاحب الموكب سماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور إبراهيم محمد. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم دكتور؟
1: أهلا شيخ فضيلة، الله يحفظك.
0: يا سبحان الله. الله يخليك إن شاء الله دكتور. يقلب الليل والنهار
1: سبحانه وتعالى. طبعا
0: في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا حرائق بسبب الحر، ونحن نرتجف بسبب البرد.
1: بسبب البرد
0: يعني كيف تحصل هذه؟
1: سبحان من يغير ولا يتغير،
0: لا إله
1: ثابت الذي يغير ولا يتغير.
0: يعني
1: يعني
0: من يسمعنا يقول ذولا جماعة شتين. نعم عندنا برد، برد شديد يعني.
1: طبعا.
0: وهم عندهم حر شديد.
1: حر شديد. حر شديد.
0: دكتور تعرف أنه أستراليا أرسلت فرق إطفاء حرائق كاملة إلى فرنسا وإلى كندا.
1: والله كويس جدا.
0: رد جميل.
1: طبعا لأنهم أساعدونا قبل كده
0: في 2019. جمهورية نعم. فرنسا ساعدت أستراليا بشكل كبير نعم. في إطفاء الحرائق.
1: نعم.
0: فأستراليا ترد جميل.
1: الناس للناس يا أستاذ شيخ عضيض، يعني الناس للناس. ويعني دائما خير الناس، خير الناس يكون للناس أيضا،
0: أنفعهم للناس.
1: وشر الناس يكون للناس مع الأسف.
0: شرهم للناس.
1: خير والشر يعني فعل إنساني بيأثر في البيئة.
0: يعني مثل ما الآن حضرتك في نفرين شالين العالم كله.
1: نعم.
0: نفرين. مجنون أيوة ومجرم.
1: والله نفرين دي فعلا حلوة جدا.
0: نفرين مجنون ومجرم. عليهم مخالفات قانونية، محاكم عليهم، قضايا في محاكم، ليس في محاكم مصر والعراق، في محاكم دولهم. لو سميناها دولهم، قضايا قانونية. العالم كله مشلول بسبب هؤلاء اثنين.
1: طبعا. ما هو جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب.
0: لا إله إلا الله، جميل جدا.
1: حل بغير جارمه العقاب. يعني العالم كله بيعاني من زي حضرتك قلت كده،
0: نفرين بس.
1: واحد بس بيعمل جريمة واخد بال حضرتك يعاقب بها الناس. طب يعني ونزل بها ايه؟ يعني منطق العدالة لا تزر وزرة وزر أخرى. المفروض المجرم يحاكم والأبرياء يعني يحظون بحقوقهم، بس ده مش منطق، ده منطق العدالة، ده منطق العدالة غايب عن الأرض.
0: نعم.
1: في كثير من

0: الله السلام والعافية دكتور.
1: الله يسلمك.
0: طيب فيك مشاهدينا الكرام، كما عودناكم أنه بعد هذه الدردشة الخفيفة مع سماحة المفتي نعود إلى الملجأ وليس لنا إلا هو
1: والملاذ الآمن.
0: الملاذ الآمن الملاذ الآمن قرآن الكريم. سماحة المفتي اليوم أو فضيلة الدكتور خادم القرآن الأول في استراليا،
1: الله يكرمك، شرف عظيم والله.
0: الله يعزك،
1: ربنا يجعلنا كذلك.
0: أنت يعني أرجو أن يلتصق هذا التسمية بحضرتك أنه خادم القرآن الأول.
1: اللهم أمين يا رب، شرف فيه والله.
0: الله يخليك إن شاء الله، أنت أهل إن شاء
1: أهلي.
0: الله بإذن الله أنت أهل دكتور. من نعود إلى خواتيم الصور، اليوم نقف مع آيات في خواتيم سورة طه. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن
1: رزقك والعاقبة للتقوى.
0: هذه الآية بحد ذاتها لغز،
1: منظومة
0: لغز. يعني الآن في حوالي أربع آيات، لكن هذه الآية الأولى في خواتيم طه، يعني المقطع الأول يعني كتقدمة للشرح اللي حتتفضل به حضرتك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه واحدة وفيها أسئلة. قال ثم ذلك: لا نسألك رزقا. إيش دخل الرزق في الموضوع؟ تكلم عن الصلاة، العبادة روحية خالصة بدنية. نحن نرزقك، طيب هذه تابعة للناس يلك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ورجع إلى الصلاة والتقوى، الربط هذا دكتور وهذا اللغز اللي في هذه النص القرآني الشريف، أريد أن نسلط عليه الضوء اليوم إن شاء الله مع حضرتك. وأيضا للمشاهدين والمشاهدات الكرام، نرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم ومساهماتكم في هذا الطرح اليوم، خواتيم سورة طه الآية 132. نعم حضرتك.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله ولسامعيه إلا رضاك وتوفيقك.
0: آمين.
1: والمزيد من فضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ولا أعز منك عليك أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا، واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين.
1: طبعا الشيخ، يعني الشيخ عضيد، قبل الدخول إلى محراب الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها،
0: الخطاب لمن؟
1: الخطاب للرسول وللأمة ممثلة في شخص الرسول.
0: أنا أكرر هذا السؤال دكتور، يعني حتى المشاهدين والمستمعين الكرام يترسخ عندهم المعلومة، الخطاب يكون لمن ثم هو موجه لمن؟
1: موجه للأمة في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. هتلاحظ أنه من الناحية العملية البحتة، قبل الصلاة هناك تطهر.
0: نعم، هو لم يذكر هنا،
1: هناك وضوء من الوضاءة. والوضاءة ضد الوضاعة،
0: الوضاءة هي الجمال،
1: الجمال
0: صح،
1: والطهر والتألق. الحمد لله رب العالمين،
0: حمكم الله.
1: قبل الدخول في هذا المحراب الطاهر المقدس، لابد من إعداد الجسد، والصلاة ستعد إعداد الروح، ستكمل إعداد الروح. يعني هناك نوعين من التأهيل للوقوف بين يدي الله.
0: نعم.
1: بروتوكول. أنت ستقف أمام الملك، يبقى فيه بروتوكول. البروتوكول ده إيه؟ التطهر، إنك تتطهر.
0: جميل.
1: تتطهر جسدا وثوبا ونية.
0: الجسد والثوب معلومة لدينا أيوة. ولدى الأخوة والأخوات المشاهدين ظاهرة لهم. نية كيف؟
1: للنفس نجاسة، أو للنفس رجاسة، كما أن للبدن نجاسة. نجاسة البدن تزول بالماء، ورجاسة النفس تزول بالصدق

0: وتصحيح المسار لله.
1: إذن وضوءها صدق؟
0: طبعا.
1: طب واحد قد كان قبل ساعة شتم أحد وجاء وقت الصلاة كيف يطهر نفسه؟
0: ما هي عشان كده طهرت النفس.
1: كيف يطهر نفسه يعني؟
0: إخلاص النية والتوبة وتجديد التوبة لله.
1: إذن هذه
0: أنا سأقف بين يديك. عشان إيه؟ لأنه الصلاة بتعمل حاجة، الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن.
1: صح،
0: واخد بال حضرتك؟
1: تمام.
0: فالواحد جاي بعطبه، جاي زي ما واحد جاي يصلي وسوبه مش نظيف وايديه مش نظيفه وبتاع، فبيجي يخلص نفسه من هذه يعني من هذا الاذى عن طريق الماء. مظبوط.
1: صح، صح.
0: كذلك عن طريق النيه تخلص النفس من خطأ قريب ارتكبه قبل ان ياتي مباشره.
1: نعم،
0: واخد بال حضرتك؟ ومن خطر ارتكبه تجاه الآخرين، ومن خطأ آخر يرتكبه تجاه نفسه أحيانا، إنه الحمد لله أنا بصلي وبصوم، دول ما بيصلوش، ودول ما بيعملوش، ده ما بيركحاش، ده ما بيجيش المسجد، واخد بالك؟
1: هذه أصعب.
0: آه طبعا
1: والله أصعب. ديك واحد بيشوفها يعني أنا شتمت فلان.
0: ولذلك العبادة ما تبقاش، العبادة تعلي ولكن لا يجوز أن يستعلي بها صاحبها على الآخرين. العبادة ترفعك إلى مقام الأنس بالله، لكن لا يجوز أنك تستعلي بها على الآخرين.
1: يا سبحان الله.
0: واخد بال حضرتك؟ العبادة شفاء والمعصية مرض، فما يجوز أن تعير المريض بمرضه، تدعو له، تطلب من ربنا أنه يشفيه، أنه يعفيه، أنه يعود إليه. واخد بال حضرتك؟
1: جميل، جميل جدا.
0: وده سواء كان مسلم حتى ولا غير مسلم، يعني دائرة الخير في الشخصية الإسلامية بتتسع لكل الناس يا أستاذ عظيم.
1: نعم.
0: تتسع لكل مخلوق من خلق الله حتى ولو كان حيوانا. دائرة الإحسان.
1: نعم.
0: دائرة الفضل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وجاب لنا مثال بأصعب حاجتين،
1: الأولى
0: القتل والذبح.
1: نعم نعم.
0: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم
1: ذبيحته.
0: وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. شوف يا الله، شوف يعني أنت داخل تعمل حاجة هي في نظر بعض الناس من أبشع ما يكون، عملية أنك تقتل.
1: نعم.
0: حتى ولو كان حيوان أو تذبح حيوان حلال.
1: صح،
0: مظبوط، يعني هو مسخر لهذا.
1: صح.
0: إنما حتى في هذه العملية يبقى تتجنب رعب الحيوان، إنك تخوفه، تتجنب إنه يبقى عطشان، تتجنب إنه إن إن إنك توريه السلاح اللي هتذبحه به قبل أن تذبح، واخد بال حضرتك؟ يعني تتجنب إنك تثير فيه أي قلق، ومسخر لك، فلترعى في شأنه حق من سخره.
1: يا الله، جميل جدا، جميل.
0: في أدي أول حاجة.
1: طيب،
0: فإحنا في إعداد للنفس. إعداد النفس ده بيبدأ بأنك تتطهر ثوبا وجسدا، تكون طاهر، طهارة الثوب وطهارة الجسد لصحة الصلاة.
1: نعم، هذه معروفة.
0: ثم طهارة النفس.
1: طيب، بارك
0: عند
1: الله
0: أهل فيك. الوجدان.
1: طيب دكتور، بارك الله فيك. الآن تطهر الإنسان وجاء إلى مكان الصلاة. طب مكان الصلاة، أنت قلت هذا المكان مقدس بداية كلامك. لكنه لم يكن مقدس قبل نص ساعة. أنا ممكن المكان اللي أصلي فيه في بيتي أجي وأعمل أي حاجة وأكل وأشرب وأمزح، وممكن أضرب ابني كف على نفس المكان. لماذا أصبح مقدس بعد ما توضيت وجيت وقفت؟ أصبح مكانا مقدسا
0: لأنه أصبح مصعد العمل إلى الله سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك؟ مصعد عملك بيبدأ من هنا، من مكان وقوفك. فتشرف المكان بأنه يكون، بأن يكون جسرا لقربة إلى الله.
1: لا إله إلا الله،
0: تصل إليه في السماوات العلى، فأصبح مقدس.
1: بعد الصلاة يرجع مكان عادي.
0: يرجع مكان عادي. وعشان كده بقول واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة عشان تصلي سننك، تصليها في البيت عشان ما تحرمش المكان من هذه البركة. ولكي يراك من لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، مراتك مثلا، بناتك، ولادك الصغيرين، مش هيروحوا معاك المسجد، واخد بال حضرتك؟
1: صح يعني.
0: أو لا تستطيع أنك كده تاخدهم المسجد في كل وقت.
1: يعني لو دكتور سبحان الله، استطرادا لكلام فضيلتك طبعا، نرحب بالأخت أمت الله وبكل أحد معنا، ونرحب بالمداخلات والاستفسارات. موضوعنا اليوم هو خواتيم سورة طه، وبدأنا بالآية الكريمة 132، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا موضوعنا اليوم، حياكم الله. دكتور لو المسجد أطهر البقاع،
0: نعم،
1: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شر خير الأماكن المساجد، وشرها الأسواق،
0: خير الأماكن المساجد
1: وشرها الأسواق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كل صلواتنا في خير في المسجد، أظن كان عندنا خلل كبير.
0: هو
1: يعني ما حد يشوف الصلاة، كنا في المسجد. طب والبرة
0: برا المسجد،
1: اللي الأهل، الزوجة، الأولاد، الصغار،
0: ما هم ممكن يصلوا في البيت.
1: لا لا لا، لو أنا بفترض فرضية، لو كل صلواتنا كلها لا تجوز إلا في المسجد.
0: لا، ما هو ربنا يعني سبحانه وتعالى ما بيفرضش علينا العسر، إنما بيفرض علينا مطالبه بيسر، يوسعها، واخد بال حضرتك، يوسعها جدا. يقول لك كلما ضاق الأمر اتسع، يعني كل ما كانت الأحكام الشرعية ضيقة قوي، واخد بال حضرتك،
1: نعم،
0: الأبواب اليسر تتسع ونوجد مخارج، واخد بال حضرتك. ودي دي مهمة الفقهاء، انهم يطلعوا لك المخارج من خلال الاستنباط، واخد بال حضرتك،
1: نعم، نعم،
0: من خلال استنباط النصوص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
1: هذا قانون.
0: ايوه قانون، واخد بال حضرتك، يسروا ولا تعسروا، برضو بيخدم هذا القانون نفسه.
1: بشروا ولا تنفروا،
0: بشروا ولا تنفروا، بيخدم هذا القانون نفسه، واخد بال حضرتك.
1: نعم.
0: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يبقى كانوا ضد الميل ايه؟ الاستقامه.
1: صح.
0: والتوبه هي التي تقيم راس الانسان بعدما كسرته المعصيه. كويس.
1: طيب، وأمر أهلك بالصلاة. لماذا قال وأمر؟ لماذا قال صلوا، صلي أنت وأهلك؟ لماذا قال وأمر أهلك بالصلاة؟
0: صيغة الأمر بتعني أنها جاية من أعلى إلى أقل، من الأعلى إلى الأقل، مظبوط؟
1: نعم. صح.
0: الأمر لكل إنسان بأن يصلي، الأمر لكل إنسان بأن يصلي، مظبوط؟
1: إذن هذا فرضية الصلاة.
0: إنما فيه واحد بيبقى مسؤول وله أتباع. يعني أي إنسان فينا عبارة عن إيه؟ عبارة عن عامل زي المجرة اللي حولها كواكب.
1: صح.
0: واخد بال حضرتك؟ مجرة حولها كواكب.
1: نعم.
0: الكواكب دي زوجته، ولاده، بناته، واخد بال حضرتك؟ الأتباع بتوعه، واخد بال حضرتك؟ فكل واحد من دول راعي وله رعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. يبقى الأهل لما يشوفوا، وده سر عجيب جدا، الإنسان مأمور بأنه يأمر ابنه بالصلاة لإيه؟
1: لعشر،
0: لسبع،
1: لسبع، يعني مروهم بالصلاة،
0: مروا أولادكم بالصلاة لسبع،
1: واضربوهم عليها لعشر. نعم، الأمر في السبع.
0: أيوة، الأمر بالسبع. من سبع ليه؟ ليكون التكليف بعد أن يأتي، لما الإنسان يستكمل قدراته الإنسانية وقدراته العقلية، ليكون طواعية واختيارا، وليس أمرا ثقيلا جديدا على النفس لم تألفه بعد. البنت الصغيرة بتشوف أمها لابس تلبس الحجاب وتصلي، فالبنت تروح جايبة البتاعة كمان اللي حطها على رأسها كده وتعمل أكبر، مع
1: مش فاهمة ولا شيء،
0: مش فاهمة. المران ده عشان لما يجي يأتي التكليف فرضا، الناس ما يبقاش فيه تقدر تقول مفاجأة، واخد بالك،
1: انسيابية،
0: فيه بالضبط كده انسيابية، وحاجة يعني سموسلي جدا المسألة بتمشي بالراحة خالص، ما فيش حاجة جديدة،
1: لكن على طول صفر لا يوجد شيء وعلى طول اطلع.
0: وده بقى معنى قول الشاعر داويت متئدا، يعني واحدة واحدة، وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء. الداء ساعات بيبقى أخف من بعض الدواء. ليه؟ لما مين يستعمل الدواء؟ لما غير حكيم يستعمل الدواء. إنما لما يبقى حكيم بيستعمل الدواء هيديه جرعة جرعة
1: صح
0: للنفس، واخد بال حضرتك؟ والكلام ده قاله الشاعر شوقي في مدح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل فرق، عمل بين يعني في قضية التغيير. تغيير الإنسان، تغيير الإنسان بياخد مراحل طويلة يا شيخ عبيد.
1: دكتور حافظ القصيدة ممكن بيتين ثلاثة؟
0: داويت متئدا وداوى طفرة وأخف من بعض الدواء الداء، واخد بال حضرتك؟ ده هي ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ والملائك حوله، والدون والدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء صلى الله عليه وسلم.
1: بس حبيت الدكتور يعني نتجرأ أو نتذوق بعض السحر.
0: صلى الله عليه وسلم. ده بيقول له حاجات فيها يعني غريبة جدا، وبيقول له وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته. يا الله، ده انت حتنقلنا القصيدة.
1: انا قلت حبيت يعني صراحة جرعة عسل.
0: واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا سلام
1: دكتور، خلينا نرجع.
0: داويت متئدا وداووا طفرة.
1: داويت متئدا
0: اما بيجوا غيروا المجتمعات، ضحايا يعني ضحايا الثورة البلشفية، ضحايا الثورة البلشفية، الثورة الروسية.
1: نعم.
0: في سنة 1917
1: و
0: 17
1: نعم.
0: ملايين الضحايا، حتى من المسلمين فقط 20 مليون فقط. من المسلمين فقط 20 مليون مسلم،
1: ومنهم من النصارى أيضا،
0: ومن من كله بقى كله. من كله، واخد بال حضرتك؟ وسقطت الشيوعية بعد 70 سنة،
1: وايضا الشيوعيه في الصين
0: وسقطت بعد 70 سنه. نعم. لكن التغيير اللي حدث اللي عمله رسول الله عليه الصلاه والسلام،
1: مليونين قتيل.
0: ايه
1: مليونين قتيل سبب الرسول لما غير الجزيره العربيه؟
0: مليونين قتيل
1: ولا نص مليون ولا كم يعني؟ انا اسخف استهزئ بهم وبتغييرهم.
0: والميثاق بتاعه القران الكريم موجود لغايه دلوقتي، كل قوانينهم ضاعت. القانون الأمريكي اتغير 27 مرة، 27 مرة
1: من 200 سنة،
0: من 200 سنة،
1: عمرها 200 سنة أمريكا،
0: في 200 سنة، وبيتغير كل شوية برضو، ومحتاج لتغيير تاني وتالت ورابع.
1: نعم.
0: لأنه يعني حين تعالج قضايا البشر بأفكار البشر، ففي أفكار البشر أضعاف أضعاف ما فيها من الـ من الـ من الـ من الـ من الصواب، فيها من الخطأ أضعاف أضعاف ما فيها من الصواب.
1: وكما قال الشاعر رحمه الله عليه، هذا أغيار من الأغيار. حيتغير فكرة.
0: مزبوط.
1: نعم دكتور، هو يعني بالمناسبة أنا يعني إذا سمحت لي
0: أتفضل
1: أردشتم واحد.
0: لا لا ما ما ما
1: مش هذكر اسمه، مش هذكر اسمه،
0: مش في جلستنا.
1: لا لا لا يعني في إنسان ملعون في مصر يقول الصحابة كلهم هم القتل الأوائل، الله يقول المسلمين أوائل، هو يقول قتل الأوائل، فهذا الإنسان ملعون لعنة الله عليه وعلى حمالاته.
0: لا هو شوف يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني هذا الكلام يعني فضيحة في حق صاحبه، فضيحة في حق صاحبه. يعني أنا أسميها بعرة خرجت من غير مخرجها.
1: دكتور هو يعي ما يقول،
0: حتى لو يعي ما يقول، حتى لو يعي ما يقول، هو ليس كل ما يقال صحيح.
1: ابتداء هو من أكلة العشب، هذا رقم واحد. يعني في أكلة عشب في كل بلد عربي، هو من أكلة العشب. لكن هذا بالذات هو العنهم
0: في القوارض الثقافية.
1: نعم هو عنهم يعني إنسان ملعون نسأل الله.
0: القوارض الثقافية.
1: الله أن أن أن.
0: أنا بسميهم في كتابي منظومة القيم ودورها في التجديد والنهضة بسميهم القوارض الثقافية.
1: اسم تسميتك أكاديمية.
0: القوارض ده يعني عارف حضرتك زي العتة كده وال زي العتة.
1: نعم نعم.
0: واخد بال حضرتك. طيب اللي بتحاول تأكل القماش.
1: مولانا يعني نعود إلى موضوع لأن في سؤال.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة بقى ايه؟ الصلاة جاية من الصلة. والنبي كان له معراج الى السماوات العلى والى اللقاء بالله.
1: نعم.
0: ولم يشأ الحق جل جلاله ان يحرم اتباعه برضو من معراج اخر هي الصلاة. تعرج بالانسان. واخد بال حضرتك؟
1: جميل. دكتور خلينا في يعني بعيدا عن ماهية الصلاة وجماليتها ناخذ حلقات وليس حلقة. أنا أريد النص.
0: طيب.
1: قال سبحانه وتعالى واصطبر عليها. أليس الأولى هذا خارج القرآن كلامي تعرف حضرتك أنا مجرد يعني تلميذ باحث واصطبر عليهم. والآن تقول الأخت أمة الله يعني بناء على سؤالها جزاكم الله خيرا ودمتم سؤالي الآباء علموا أولادهم الصلاة والتزامهم بها ولكن عند الزواج بدأوا يضيعوا بعض الأوقات برغم النصيحة المستمرة هل يؤثم الوالدين مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
0: ما هي جابت الحل له؟ ما هي جابت الحل؟
1: هي
0: ولا تزر وزرة وزر أخرى خلاص ما لا يؤسم الوالدين لا يأسم الوالدين.
1: طيب هو بالمناسبة
0: لأنهم أدوا واجباتهم وبعد الزواج بقى ده بلغ رشده أو بلغت رشدها خلاص هي أصبحت مسؤولة عن نفسها.
1: رغم قول الأخت تقول رغم استمرار رغم نصيحة المستمرة هي مستمرة تنصحهم
0: طبعا
1: بس الزوجة طلعوا من بيتها من بيتها وبيت زوجها فيستمر يعني إذا هذا المثال بالمناسبة هذا المثال
0: هي واصطبر عليها لا تعني المواظبة على الأداء فقط
1: هي ثقيلة لهذه الدرجة
0: طبعا
1: فنصبر عليها ليه
0: فاصطبر عليها اصطبر عليها إيه اصطبر عليها استمرارا ودواما واخد بال حضرتك وده وأولوية لأنه أول ما تسمع الله أكبر يبقى تترك ما في يدك وتنصرف إلى الصلاة لأنه أي عمل حيلهيك عن هذه الصلاة منزوع البركة.
1: طب هل هذا
0: يعني وقت ضائع
1: وقت هل هذا الكلام يناقض هل ظاهرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بها المفروض هو يصطبر عليها هو يقول له أرحنا بها
0: ما هي بقى إيه أرحنا بها دي مرة دي الغاية اللي بيصل إليها المصلي بعد التزوق بس بعد ايه مش مره واحده ولا اتنين ولا تلاته لا استمرار ده بيعمل ترقي في النفس البشريه فكلما صلى يوما ارتقى درجه سلمه ثم يرتقي سلمه اخرى ثم يرتقي سلمه اخرى ثم يرتقي سلمه اخرى ويواظب عليها لان اعباء الحياه ممكن تاخدك من هنا ومن تاخدك من هنا وممكن يبقى عندك اجتماع مش هيخلص واخد بالك وتقول طب هنعمل ايه ما احنا لازم تتوقف عشان تصلي ده واحد
1: نعم
0: وتصبر كمان على اثارها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر
1: يشمل هذا الكلام الصبر عليها الصبر
0: طبعا
1: على اثارها
0: على اثارها لانها تؤدي عده نتائج في النفس البشري
1: او حتى لا تضيع منك
0: اللي هي ايه الصلاه
1: مثل المفروض
0: طبعا لما تضيع منك ده اصبر عليها وقتا زمانا
1: لا بالفواحش والمشاكل لا تضيع منك الصلاة تضيعها فاصطبر عليها حافظ عليها
0: واخد بال حضرتك واصطبر عليها في تغيير نفسك لأنها هتؤدي وظيفة التغيير واخد بال حضرتك فتحتاج إلى زمن وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى مكان واخد بال حضرتك تصلي
1: صح.
0: فيه
1: صح
0: واخد بال حضرتك يعني ما حتى مش ضروري في المسجد لكن ممكن في مكانك إذا تعذر وصولك إلى المسجد لأنك أنت لو بتشتغل وبينك وبين المسجد مسافة المسافة دي هتستغرق من الزمن
1: صح
0: فيمكنك أن تصلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واخد بال حضرتك فكلمة اصطبر عليها تعني استمرارك وبعدين مع أولادك بقى أولادك مثلا طول ما أنت ما أنتش موجود ممكن ما يصلوش
1: اصطبر عليه وعلى توابعها
0: أولادك ما يصلوش لازم تيجي وتقول صليت يا اولاد حتى لو كنت مصلي بره صليت يا اولاد لا ما طب يلا نصلي
1: طب سؤال الأخت،
0: صلي سنة.
1: سؤال الأخت لما يعني تقول عن الظاهر أو المثال ذكرت خرج الأولاد وهي مستمرة بالنصيحة، مشمول باصطبر عليها؟
0: طبعا
1: هي من ضمن جماعة
0: اصطبر عليها، اصطبر عليها من جماعة اصطبر عليها. وقد تتسبب، قد يحتج محتج بأنها يعني طب ده ضياع للوقت وبتاعه، بروح يصلي ياخد نص ساعة وده من بتاع ده، واخد بال حضرتك؟
1: اصطبر عليها.
0: اصطبر عليها، لا نسألك رزقا. إذا كنت فاهم إنها هتضيع البتاع ده، لا مش هتضيع، ده هي هتبارك لك في العمل اللي هتؤديه قبل الصلاة وبعدها. يعني إذا جاءت الصلاة بين عملين، باركة الأول وباركة الثاني.
1: رغم أنه قطعتهم.
0: رغم النائمة، هي دي بقى الجمال. يعني هي الزكاة مثلا، ما الزكاة عبارة عن إيه؟ انتقاص من مالك اللي معاك.
1: صح.
0: لكن الناس مع الزكاة معناها النمو. النمو إزاي؟
1: ما هي التسمية بالعكس، المفروض تسمية خطأ.
0: التسمية بالعكس.
1: المفروض تسمية.
0: لأنك أنت بتاخدها من منطق الحساب المادي، بتاخدها بتنقص. المية بنقصها كام؟ 2.5. الألف بنقصه 25.
1: صح.
0: مظبوط؟ اللي هي 2.5%. صح. بنقصه 2.5%. ده من حيث الحساب. حساب مين؟ حسابك انت. بس حساب ربنا
1: الرزاق.
0: الرزاق الاتنين ونص دول كل واحد فيهم مضروب في 10 او مضروب في 700 او مضروب الى ما شاء الله حسب نيتك.
1: يا الله.
0: يبقى انت كسبان ولا خسران؟
1: يعني الالف يأخذ منا الله سبحانه وتعالى 25 دولار ثم يعطيك مكانها 250
0: اكثر،
1: في اقل اقل انسى.
0: على الاقل في أقل. في 250 في 250 على الاقل في 10، مش الحسنه ب 10.
1: صح.
0: 25 في في في 10
1: 250
0: ب 250. واخد بال حضرتك؟
1: طيب
0: يعني ده اقرب مثال.
1: فاصبر عليها،
0: لذلك اصبر عليها اوعى تحط، اوعى تحطها مقابل الرزق. يا هنصلي يا هتضيع مصالحنا، يا نصلي يا تضيع نصلي او نصلي ولا نصلي معناها تضيع مصالحنا. لا، ما تحطهاش المقابله دي، المقابله دي غير صحيحه.
1: طب دكتور يا ريت يخلوها بهذا المقابل، يا نصلي يا ضيع الجزء من المباراه.
0: ما طبعا ما
1: هذا اظن كارثه.
0: ما هو دم ام عقلها نزل في رجليها، واخد بال حضرتك؟ العقل نزل كفي الراس.
1: نعم نعم نعم.
0: فنزل في الرجلين، في الرجلين يعني، واخد بال حضرتك؟ فهو شايف انه يعني ده بيسهر، بيصحى قبل الفجر عشان يشوف المباراه.
1: نعم.
0: وقد ياتي الفجر ولا يصلي عشان المباراه شغاله.
1: يعني مش فايده.
0: طبعا. فكلمه اصطبر عليها دي بتحل مشاكل كثيره جدا في حياتنا.
1: يعني ليس الدكتور ظاهر النص، المشاهد العادي او المسلم العادي اللي لا يسمع عنه، لا يسمع الى كلام امثال حضرتك، يعني اصطبر على الثلاث دقائق الاربعه هاي اللي اقرا فيهن واركع واسجد، يظن انه اصطبر على هذه الفعاليات اللي هي طولها ثلاث دقائق.
0: هو لما تبقى ده عليته، يعني علته الزمن، يبقى اصطبر عليها برضو تمشي معها في الزمن. ادها وقتها، اعطيها ما تستحق.
1: اصطبر عليها مو اعطيها ما تستحق،
0: اعطيها ما تستحق من الوقت، واخد بال حضرتك؟
1: مش تنقرها.
0: ما هو اصلها يعني الصلاة دي استاذ عضيد، الصلاة بتقطع بترفع الانسان من الحياة ليكون فوق الحياة، لا فيها، ما بيبقاش فيه في الحياة، ما بقاش داخل محتوى الحياة، بيبقى فوق الحياة.
1: كيف فوق الحياة؟ هاي لم أفهمها.
0: طيب الصلاة بإيه تبدأ؟
1: تكبير.
0: تكبيرة إيه؟
1: تكبيرة الإحرام.
0: لما لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ مع أن الحديث بيقول كله إيه؟ كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله
1: أو أبتر،
0: بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر.
1: نعم.
0: يعني ناقص وقليل البركة. لكن الصلاة ما بدأتش ببسم الله الرحمن الرحيم، ده بسم الله الرحمن الرحيم كانت من محتوياتها.
1: محتوياتها. نعم.
0: كانت من محتوياتها، إنما بدأت بتكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام أن الدخول في هذا في هذه الفريضة سيعزلك عن الوجود بكلمة الله أكبر، لأنك ستكون مع الموجد، سيعزلك عن الأشياء لأنك ستكون مع مشيئ الأشياء، سيعزلك عن الخلق لأنك ستكون مع الخالق، سيعزلك عن العباد لأنك ستكون مع الملك.
1: يا سبحان الله
0: حضرتك. ولذلك كلمة الله أكبر ماذا تعني؟ دي بتفك الشفرة للصعود إلى السماوات العلى. الله أكبر
1: من الدنيا،
0: الله أكبر من المال، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الرزق، الله أكبر من أولادي، الله أكبر مني، الله أكبر من الوجود، الله أكبر من كل ما عداه فهو أكبر. فدي الشفرة اللي بتفتح لك الأفق.
1: وهذا معنى كلام،
0: وهذا معنى أنك إذا بتخرج بقى من نطاق الأرض كله
1: إلى الدنيا إلى.
0: لذلك أول ما بتخلصها بتعمل إيه؟
1: بتسلم.
0: السلام عليكم
1: على الملائكة.
0: السلام عليكم. لا، الملائكة ما هي معاك. الملائكة ما هي معاك، ده أنت أخدتهم، ده أنت عملت لهم رحلة سياحة ما حصلتش، ده أنت عدت بهم إلى المكان اللي جايين منه، مش هما جايين من السماء.
1: صح.
0: ده انت عدت بيهم، ده انت خدتهم رحلة، خدتهم اجازة حلوة قوي، عملت لهم يعني متعة ما حصلتش بالصلاة دي، واخد بال حضرتك. ولذلك انت بتسلم على مين؟ مش على الملائكة، انت تسلم على الكون الذي غبت عنه لانك كنت مع المكون
1: وعدت اليه.
0: تسلم على الاشياء التي عدت اليها، تسلم الى العالم اللي انت فارقته لتكون مع إيه؟ مع خالق العالم.
1: معنى كلام حضرتك أنه تكبيرة الإحرام يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفكر فيها ويقولها. طبعاً. إحنا نقولها الله أكبر عشان
0: ندخل. ده من ضمن واصطبر عليها. اصطبر في تمعن المعاني والقيم اللي بتحملها هذه الصلاة. الصلاة دي معراج يومي. معراج يومي. النبي عليه الصلاة والسلام عمل المعراج الأكبر بتاعه مرة واحدة في العمر، لكن نزل به، نزل من هناك من السماء بهدية لمين؟ لأتباعه صلى الله عليه وسلم، لكل المؤمنين به، يمكنهم أن يعرجوا إلى الله 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل.
1: يا سبحان الله. يا سبحان الله. طيب مولانا نستمر بهذا. ثم قال حتى في القرآن في وقف: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لا سأقول نحن رزقك. طيب لا نسألك رزقا، هذه لا ناهية. لا ناهية. لا نسألك رزقا شنو؟ هل يعني الله يقول أنا
0: لا نافية.
1: نافية. الله يقول أنا مش
0: هسألك رزق. الرزق هنا ما...
1: وهل الله يحتاج رزق عشان يقول لرسوله أو لأحد، أي أحد، لا نسألك رزقا؟ هذا أنا أقولها لأحد وأنت تقولها. لا أنا ما أسألك رزقا يا أستاذ أسامة المخرج. بس الله هل هو محتاج رزق عشان لا نسألك، أم أن المعنى يقصد شيء آخر؟
0: هو بطمنه على الشيء اللي هو بيقلق عليه، لأن الإنسان دايما قلوق على قضية الرزق بتاعه، الرزق المادي.
1: تمام. كل البشر جبلة.
0: الرزق المادي، لكن الحق جل جلاله جابها منكرة، مش قال له لا نسألك الرزق، الرزق دي تبقى حاجة محددة، إنما جابها له منكرة عشان تشمل الرزق المادي والرزق المعنوي.
1: ما هو المعنوي؟
0: البركة في الرزق
1: البركة
0: المادي.
1: البركة
0: البركة في الرزق المادي.
1: جميل.
0: مش فيه 2 بياخدوا راتب واحد يا شيخ عضيد؟ راتب واحد.
1: والله صح.
0: الراتب متحد مع بعضه بالضبط. ده بياخد مثلا 150,000 وده بياخد 50,000 في السنة، واخد بال حضرتك؟ واحد منهم مستور وحاله ماشي وولاده موفقين ومعرفش ايه، والتاني مسكين بيستلف من يوم 20 في الشهر ولا من يوم 15 في الشهر بيبدأ يقترض، وعايش في ضنك دايما.
1: والله هذه كلنا نشاهدها.
0: ما ادي اول حاجة البركة، البركة في الرزق. لا نسألك رزقا، واخد بال حضرتك؟ اذا كنت انت شايل هم الرزق المادي، لا، ده احنا نرزقك الرزق المادي والرزق المعنوي.
1: يا سبحان الله.
0: ولما يقول نحن نرزقك، نحن دي يعني لغة المعظم نفسه، لغة المعظم نفسه. تعرف لما وكيل النيابة مثلا يقول نأمر نحن وكيل النيابة، طب انت واحد بس، هو بيتكلم باسم سلطة كبيرة جدا. فالحق جل جلاله يعني يصف نفسه بصفة المهابة المهابة دي تعني ماذا؟ تعني أن كل شيء عنده مضمون ولا يمكن أن يتوقف ولا يمكن لأحد أن يمنعه،
1: لأنه ليس من الغيار.

0: ليس من الأغيار. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وفي صبر هنا، والصبر ده بعد يعني فيه عاقبة، يعني فيه انتظار، مظبوط؟ يبقى لابد أن تأتي النتيجة اللي هي العاقبة،
1: صح؟
0: واخد بالك؟ العاقبة دي لمين؟ للتقوى. يعني حتى يعني حتى حتى حتى ما جاب ما جابهاش للصلاه
1: للمصلي
0: ولا للصلاه نفسها، ولا للصبر، ولا للصبر نفسه.
1: ما هي دلاله انه تقوى؟
0: والعاقبه للتقوى جايه منين؟ التقوى جاءت من الصلاه، لانها هتولد فيك الاحساس بحضور الله في حياتك، وانك مش لوحدك، وانه شايفك، وانه رقيب عليك، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني دي بتخلق فيك الرقابة الرقابة الذاتية اللي مش جاية، اللي نبع من مشاعرك، نبع من أحاسيسك، مش جاية لك من برة، مش كاميرات بتصورك ولا حد بيسجل لك ولا بيعمل لك فيديو عشان يفضحك بيه. لا، دي رقابة جاية من عندك انت. لا، انا مش حامل كده عشان ربي شايفني. لا، دي تزعله، انا مش حاملها، مش هروح الحتة دي، مش هقبل العمل ده، واخبارك مش هاكل، وهكذا.
1: دكتور، قلت قبل قليل ما يكون من نجوى اثنين او ادنى او اكثر. النص يقول، هل لقائنا الآن هذا ليس نجوى، يعني حوار ينبئنا به الله يوم القيامة؟
0: طبعا
1: طبعا. واللي معانا الأخوة والأخوات اللي يشاهدون،
0: طبعا
1: ينبئنا به.
0: ما هي النجوى ايه؟ احيانا بيقول لك انما النجوى من الشيطان، والنجوى عن الكلام السري اللي ما حدش اللي ما احناش عايزين حد تاني يسمعنا فيه.
1: فإذن هي ليست نجوى من الشيطان، بل
0: دي ده مجلس علم.
1: صح،
0: مجلس علم تحفه الملائكة، ويذكر الله من فيه عنده. ولو حد شاف الحلقة مثلا كده، زي اللي جلس في الجلسة والحق جل جلاله قال للملائكة أشهدكم أني قد غفرت له، قالوا يا رب ده فيهم فلان كان جاي عشان يشوف الشيخ عضيد، ما كانش جاي عشان الحضرة، ما كانش جاي عشان يحضر الدرس مثلا يعني.
1: نعم.
0: يقول حتى لو كان جاي للشيخ عضيد، هم القوم لا يشقى بهم
1: جليسهم. فاللي يشوف الحلقه لاحقا،
0: ما دام يعني في حاله رضا هنا، يبقى كل من حضر ياخد، لان الله كريم.
1: لا اله الا الله.
0: الله كريم، حتى اللي جه بالصدفه ده، او جاي عشان منتظر مثلا عشان يسالك على حاجه، بس جه سمع له كلمتين، ربنا برضو يمنحه. ليه؟ ده بيكرم ضيوفه وبيكرم ضيوف ضيوفه.
1: طيب، والذي قالوا له مثلا في حلقة تكلم فيها المفتي كذا كلام جميل، ما فاضي يعني شوفها، خلاص شوفها، جاء ليس راغبا ثم كمل الحلقة وشاف كاملة، هل مشمول؟
0: طبعا طبعا. أنا قلت لك اللي بيعطي كريم، والكريم إذا أعطى لا يبالي. يعني مثلا أنا لما أقول لك أنا هدفع كذا كذا شيخ عضيد في الموضوع الفلاني اللي أنت عايز تعمله، تقول لي ما تخليهم كذا، تزود عليها مثلا 10، أقول لك لا لا لا، أنا ميزانيتي ما تسمحش، واخد بالك؟ يعني لا،
1: ميزانيتك،
0: ميزانيتي ما تسمحش،
1: لكن ميزانية الله.
0: لا، ده كل شيء بتاعه، كل شيء ملكه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك الكريم إذا سئل أعطى ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، من اللي خده ومن اللي ما خدش، كله ياخد، ولا لمن أعطى. وإذا رفعت حاجة الناس لغيره لا يرضى، يقول لك ليه رحت هناك؟ طب وانت جيتني وانا قلت لك لا؟ طب انت طرقت على بابي وانا ما فتحت لكش؟ طب انت سألتني وانا ما أعطتكش؟ أليس الله بكاف عبده؟
1: سؤال محرج.
0: ويخوفونك بالذين من دوني. طب الذين من دوني دي عندهم ايه؟ ما عندهمش حاجه خالص والله. ده الهواء الذي يجري في صدورهم شهيقا وزفيرا، ده من منحه من ربنا، ده فضل من الله سبحانه وتعالى.
1: لا اله الا الله.
0: فلما يقول لك بقى لا نسالك رزقا، خليها بقى، خليها بالمفهوم العام. العلم رزق، واخد بالك، والطعام والشراب رزق، والمال رزق، والأولاد رزق، والهداية رزق، والترقي في سلم التزكية والتحلية رزق، والوصول إلى مقام الأنس رزق. لا نسألك رزقا.
1: لماذا نسبها لنفسه؟ لا نسألك، كأنما القول لا نسألك إيه لنا رزقا، أم لا نسألك رزقا على نفسك؟
0: لا نسأل، مش حنكي، لا تكل، لا نكي لك إلى نفسك. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك لحظة ولا طرفة عين. لحظة ولا طرفة عين. ليه؟ لأن اللحظة أو طرفة عين دي في غيابك عن الله ممكن تودي في ده.
1: لا تأخذه سنة ولا نوم.
0: إذن هو مستمر معاك خالص،
1: مثل ما كان مستمر مع اللي قبلي واللي قبلي واللي واللي واللي واللي واللي.
0: وهو بيقول يعني في القرآن الكريم: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
1: يعني القصة اللي راح نقصها لك احنا ما كنا غايبين عنها.
0: لا لا لا، ده احنا حاضرين في الموضوع، مو في حياتك كلها ما كناش غايبين عنها. ما هي المشكلة في ايه؟ هو لا يغيب عنا، بس نحن الذين نغيب عنه.
1: احنا اغيار.
0: احنا
1: بشر اغيار.
0: احنا بنشرد احيانا، فهو يجيبنا بالراحة كده، واخد بالك؟ واللي ما يجيش بالراحة بيجي بقرصة ودن. قرصة ودن صغيرة كده، يلاقي كل الدنيا تخلت عنه ولم يبقى له الا مفيش غيرك.
1: يا باقي انت. باقي.
0: مفيش غيرك. ويجيبه ويستجيب له ويغيثه وينقذه حتى ولو كان كافرا،
1: رغم انه في نظرنا ما يستحق.
0: في نظرنا احنا، ما هو اصل احنا
1: نصحنا 900 مرة،
0: احنا نظراء له في الخلق والضعف، لكن الحق جل جلاله لا، يقول لك ده عبادي. لا ابدا، ما قفلش الباب له، ما قفلش الباب في وشه ابدا، ما قفلش الباب في وشه. يا أخي ده بيقول: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا الله، إذا تبعا كفره حكفر له اللي فات.
1: فكيف مسلم شارد؟
0: فكيف مسلم؟ ولذلك سيدنا قتادة في قول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لما فرعون حصل له الغرق،
1: قصة المعروفة،
0: فأوحى الله إلى سيدنا موسى: يا موسى لقد استغاث بك 100 مرة فلم تغثه، ولو استغاث بي مرة واحدة لأغثته.
1: هو كان يقول انقذني يا موسى؟ هو قال آمنت بالذي آمنت به
0: بنو إسرائيل.
1: مش ما كان ممكن يقول آمنت بك يا رب؟
0: ما ما ما, ما كبرياء. بس مع ذلك، لأنه حوصر وتجرد من كل شيء وواجه الموت وتذكر أن له ربا، ربنا قال له: حننجيك ببدنك، عشان بس هي مش من قلبك.
1: صح،
0: هي مش من قلبك، ولذلك بدنك بيقولها، لسانك اللي يقولها حنحنطه كده ونخليه موجود. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لمن خلفك مين؟ دول؟ لا، مش بس اللي حضروا القصة، احنا نشوفه.
1: صح،
0: في المتحف موجود،
1: العالم كله يشوفه،
0: العالم كله يتفرج عليه. ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ويمكن آخرين منهم يحنطوا هذا الجسد ويبقوه إلى الآن، ويكون مثلا لكل طاغية، لكل متكبر جبار.
1: لا إله إلا الله.
0: ولذلك سيدنا قتادة بيقول لك يعني: سبحان الله، أوحى الله إلى موسى إنه استغاث بك 100 مرة فلم تغثه. سيدنا قتادة بقى قال إيه؟ قال: سبحانك ربي، إذا كان هذا لطفك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف لطفك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: دي رحمتك ولطفك باللي قال أنا ربكم الأعلى، واللي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف بلطفك بمن قال لا إله إلا الله؟
1: لا إله إلا الله.
0: وكيف بلطفك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟
1: سبحان ربي الأعلى.
0: يعني احنا على في صلواتنا يا شيخ عبيد بنقول عبارات لو استحضرناها بشكل صح والله عبارات تغير الدنيا كلها.
1: مثال دكتور، عندنا حوالي
0: كلمة سبحان ربي الأعلى، كلمة سبوح قدوس رب الملائكة، رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملك. ده انت كده بتجيب الملائكة، ده انت بتجيب حملة العرش معاك يسبح. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. ده انت كده جبت حملة العرش، انت دخلت مدخل، انت تجاوزت كل الدنيا، انت تجاوزت كل الدنيا، كل الدنيا
1: بطبقاتها السبع.
0: وهو هنا لما يقول لك وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اولا الصلاة دي بتستغرق اليوم كله، مظبوط؟
1: صح.
0: وتبدأ من بداية اليوم وتنتهي حتى بغروب الشمس،
1: صح.
0: طب شمس مين؟ شمسنا احنا
1: ولا
0: شمس امريكا ولا شمس افريقيا ولا شمس
1: الوطن العربي
0: ولا الوطن العربي ولا. الشمس دايما مستمرة، والليل دايما مستمر، والمسألة بتتنقل. يبقى كأن تسبيح الله سبحانه وتعالى بيستغرق الزمان كله والمكان كله.
1: يا الله،
0: انت بقى بالكلمتين دول والخمس مرات في البتاع ده بتخش في الموكب ده، تخش في موكب الوجود كله هو يسبح. مش القرآن بيقول ويسبح الرعد بحمده؟
1: صح.
0: والملائكة من خيفته؟
1: صح.
0: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ طب وانت فين؟ قال وكثير من الناس، مظبوط؟
1: إذا ليس كل الناس.
0: آه طبعا
1: ليس كل الناس.
0: آه وكثير من الناس. يبقى ده انسجم مع ايه؟ انسجم مع حركة الوجود كله، ودخل بنغمة، دخل بنغمته ليكون ضمن سيمفونية الكون التي تسبح بحمد ربه.
1: لا إله إلا الله.
0: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
1: لا تفقهون
0: تسبيحهم. يعني إيه لا تفقهون تسبيحهم؟ إحنا وصلنا العلم بالتسبيح، يعني يقينا هذا الكوب يسبح،
1: صح،
0: يقينا هذا الجهاز يسبح، يقينا هذا الكلينكس يسبح، يقينا الساعة بتسبح، يقينا الجاكيت بيسبح، يقينا كل شيء بيسبح،
1: صح،
0: مظبوط. المنفي عنا ايه؟ المنفي عنا الادراك، وهو الكيفية، الاشياء بتسبح ازاي.
1: لذلك كشف بعضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: كشف بعضها لبعض الرسل كمان،
1: بعض الرسل، نعم،
0: لبعض الرسل. يا جبال أوبي معه والطير، سيدنا داود، يا جبال يعني يسبح، فالطير والجبال تردد تسبيحه، يعني كأنه هو كان قائد سيمفونية، واخد بالك، والكورال اللي وراه هم بقى الجبال وال
1: سبحان الله،
0: واخد بالك. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. انت تصور بقى سيدنا داود لما يسبح ربنا ثم يسمع، هو
1: فقط وليس أتباعه،
0: هو يسمع، ما هو يعني الإدراك ده اللي هو المنفي عنا، منفي عنا أحيانا، لكن نعم. يمنح لبعض الخلق أحيانا،
1: نعم،
0: يمنح لبعض الخلق. طب حجبه عنا، حجبه ليه؟ ده احنا كنا نفسنا نستمتع بالنسبة، نشوف البتاع دي وهي بتسبح ونشوف دي وهي بتسبح، ده كان نفسنا نستمتع. انت ما كنتش هتستمتع، انت يعني هول الموقف، هول الاشياء اللي انت عهدتها انها جمادات ومسخره لك ولا تنطق وبتعمل فيها اللي انت عاوزه، هولها كان ممكن جدا ياخذ عقلك ويذهب بيك الى عالم
1: أو يكون إيمان إجباري. عندما أرى هذا
0: خوف.
1: يسبح
0: خوف،
1: أدخل إلى الغرفة خوف. سجادة تسبح، أستحي على نفسي وأصلي. إيمان حيكون إجباري وليس إيمان اختياري.
0: وعشان كده ربنا عايزنا بشر، عايزنا بشر، يعني إيه؟ يعني تبقى التكاليف
1: نعم
0: نفعلها باختيارنا.
1: نعم دكتور، أنا يعني أعتذر بس أشيك لأنه الوقت مع وقت الأذان دكتور هو اللي أحرجني صراحة.
0: نعم نعم.
1: بس أتأكد الأذان الظهر 12:05 12:04 دقائق. طيب دكتور أختنا أمت الله الله يبارك فيها إن شاء الله تقول: سؤالي ليس بعمق الموضوع، ولكن في أواخر سورة المائدة أواخر آية 64 الله يقول لليهود يعني: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أو التفسير والتطبيق لي على الوضع المزري الذي تعيش الأمة خصوصا في غزة ولبنان وإلى ولا الآخر، جزاك الله خيرا. طبعا أختي أمة الله يعني هذا التفسير أو سؤالك يعني إن شاء الله نأجل إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. دكتور يعني عندك مانع إن شاء الله؟
0: لا لا ما عنديش.
1: نجيب على سؤال أختي في بداية.
0: بس هو الوقت بس لا يكفي يعني.
1: نعم
0: بس
1: لا يكفي.
0: مش مانع أبدا يعني.
1: نعم الندى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سؤالي: متى نتوقف عن دعوة من معنا بالأمر بالصلاة والتذكير بها؟ إننا أصبحنا ثقيلي الكلام وثقيلي الدم، هاي من عندي، كلما دعونا إلى التذكير بالصلاة. دكتور ممكن نجاوب بدقيقة على سؤال أخت ندى؟ سؤالها واضح يعني كثر ما تذكر بالصلاة هي خلتها مفتوحة، الإبن الأخ الزوج أي أحد نذكره بالصلاة أصبحنا ثقيلين.
0: ما هو متى بتذكر بها؟ يمكن بتذكر بها بأسلوب العسكري اللي بخوف الناس.
1: إذا كانت تذكر بالصلاة بأسلوب صحيح متى تتوقف؟
0: لأن يعني بعض الناس بيعمل عامل جرس في البيت، جرس زي جرس المطافي زي جرس الحريق،
1: هذا كرههم في الصلاة
0: طبعا، هيبقى كل يوم مفزوع وباقي بيعمل الجيران، بيفزع الجيران، واخد بال حضرتك؟ أصل أنت بتدعوهم إلى خير يا أستاذ، يا أستاذ عضيد، والدعوة إلى الخير لا تكون بقبيح،
1: برفق،
0: لازم تكون برفق.
1: طيب إذا كانت كلام أختنا ندى، إذا كانت هي برفق وست يعني،
0: هو في شوف
1: متى تتوقف؟
0: في بعض أنا أعرف بعض الشباب هنا والأم حكت لي الموضوع يعني. في سيدة فضيلة جدا حريصة على أن أولادها يصلوا، فكل يوم بتصحيهم، كل يوم الفجر بتصحيهم، كل يوم الفجر بتصحيهم، فالولاد سجلوا لها تسجيل وبعدين بتصحيهم، قالوا لها: ماما ما تتعبيش نفسك، هنا داس على البتاع كده فطلع صوتها بتقوم بتاعت كل يوم يعني، واخد بال حضرتك؟ لكن العيال بتقوم يعني، العيال بتقوم يعني، العيال بتقوم، واخد بال حضرتك؟ بس انا بقول لك انه ممكن جدا انت كمان لازم تربط رضاك وغضبك وفرحك بالاولاد واقبالك عليهم بفعل الخيرات دايما يعني، لازم ايه ما تسيئش ليهم، لكن يشعروا انك انت لا ما انتش طبيعي عشان في حاجة مش كويسة اتعملت.
1: سؤالها
0: في تقصير.
1: انا عيد سؤالها كلامك جميل جدا واضح ويجب يكون هناك رفق. سؤال: متى تتوقف؟
0: مش هتتوقف. هو انت عايزنا نتوقف ان احنا نرش يعني نحط الناس في صلوات الجمعه على على عدم ترك؟
1: لا هي تقصد دائرتها، هي ما لها علاقه في في في في, في العموم، دائرتها مثلا تقولهم قوموا صلوا
0: لغايه امتى تتوقف؟ لما يتجوز بقى ويكبر
1: لما يخرج من البيت.
0: لما ايه؟
1: لما يخرج
0: من البيت. لما يخرج من البيت.
1: اذا ندى استمري في الدعوه إلى أن يتزوجون يطلعوا من بيتك، وإذا حتى طلعوا من بيتك خليك وراهم، كل ما تشوفيهم قولي لهم صح؟
0: طبعا.
1: طيب بأسلوب لطيف يا شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله، جزاك الله خير على السؤال الأخت ندى وأمة الله، وبارك الله فيكم وكل من يسمعنا والأخوة الذين معنا على الهواء، بارك الله فيكم جميعا. دكتور أشكرك أنا على
0: الله، الله يحفظك،
1: يعني كان ماتع في آية واحدة
0: الله يكرمك
1: يعني، إن شاء الله ممكن نأخذ آيات أخرى وسؤال أختنا أمة الله أيضا نجاوبه في بداية
0: إن شاء الله الحلقة القادمة
1: إن
0: شاء الله.
1: لكنها لحظة سؤالي، لا هذه نعم في بداية اللقاء القادم إن شاء الله، الآية 64 من سورة المائدة. بارك الله فيك،
0: الله يحفظك
1: ويبارك فيك، نترك على خير ان شاء الله.
0: الف شكر، الله يحفظك،
1: الله يجزاك ان شاء الله،
0: الله يسلمك.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا الى لقاء الى نهايه اللقاء مع حضراتكم، واللي استمتعنا فيه صراحه بهذه الصحبه المباركه بصحبه خادم القران الاول سماحه المفتي دكتور ابراهيم ابو محمد. وهذه الجولة القرآنية نقتطعها أسبوعيا ونعيش فيها. أنا أول الناس اللي يستمتع فيها. لا تنسوا، جزاكم الله خير. أنا آسف إحنا مو بلوغرز وننتظرها، بس أنا أذكر بالأخوة والأخوات، اللايك والسبسكرايب والشير ينفعكم قبل أن ينفع القناة. قد وقع أجره الرجل دكتور باي محمد بإذن الله إن شاء الله وقع أجره، والعبد لله في معيته، والمخرج والناس اللي اشتغلوا، لكن حتى يقع لك أجرا كبيرا نعملها شير، وحط لنا هاي القضايا اللي ذكرتها كما تعلمون فهي مطلوبة يا جماعة. تكنس بيتها وتطبخ 1,070,000 يشاهدوها ويخلوا لها لايك، ألا يستحق من يتذكر بالله سبحانه وتعالى على القضايا هذه؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أشكر الأستاذ أسامة ريحاني مهندسنا العظيم ودكتور سيار صياح والأستاذ حبيب المصري، وختاما تقبلوا تحيات محدثكم عضيد ربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واهدنا بالخير وارحمنا ولا تخزنا واجعل لنا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: كتمان الأمور.
3: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
2: فساد طبائع الناس.
3: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا. فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق.
2: حب الأهل والبلاد.
3: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق. فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق.
2: التوكل في طلب الرزق.
3: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟
2: ليس كل شيء بالعقل.
3: لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق. رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق.
2: العلم ما حفظت.
3: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
2: الضر من غير قصد.
3: رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا.
2: اعمل بنفسك.
3: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك.
2: القناعة.
3: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك.
2: رد الجميل بالسيء.
3: ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك.
0: الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي.
2: الفقيه والرئيس والغني.
3: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله.
2: حمل النفس على ما يزينها.
3: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.
2: تواضع العلماء.
3: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي.
2: المرء بما يعلمه.
3: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل.
2: يأتي العلم بالتفرغ.
3: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل.
2: حب آل البيت والخلفاء الراشدين.
3: إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل. فلازلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل.
2: حب آل البيت فرض من الله.
3: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
2: حصيد البدع.
3: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغلوا.
2: علو الذكر.
3: المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعلي. وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعملي.
2: مدارات الحساد.
3: وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها.
2: بالعلم تبنى الأمجاد.
3: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام.
2: الأمراض من ثلاث.
3: ثلاث هن مهلكة الأنام، وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام.
2: عفوا تعف نساؤكم.
3: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي.
2: الأثرة والجود.
3: أجود بموجود، ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم. وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي، ليخفاهم حالي وإني لمعدم. وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن الله بالحال أعلم.
2: من هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته.
3: يا هاتكا حرم الرجال، وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرمي. لو كنت حرا من سلالة ماجد، ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مصورة أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة.
1: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تتصدى لهذا الغزو المقصود لعدة أسباب، ألا وهي: أولاً أن تتحصن بتقوى الله ومراقبته عز وجل، ثانياً أن تتحصن بالعلم الشرعي، وأن يكون مصدر التلقي عندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لها ورد يومي تطلع فيه على أسرار الرسالة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً أن تكثر من النوافل، وأن يكون لها أوراد من الذكر واتصال بالله ليعمر قلبها، ويدخل في ذلك حفظ جوارحها مع الله عز وجل، كغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم الخروج بدون محرم وعدم التبرج والبعد عن الشبهات والأماكن التي تورث التهم. أختي المسلمة، بعد هذه الجولة من التحذيرات والنصائح والإرشادات، أقول لابد من كل امرأة أن تدعو إلى ربها بقدر استطاعتها، وينبغي لك أن تشاركي في إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم بالدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها، وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة، إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وآن الأوان ليفارق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا، بعد أن بلغ رسالة ربه إلى خلقه، وأدى الأمانة إلى أصحابها، وجاهد في الله حق جهاده. لقد اختار لقاء ربه على الدنيا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى، وكان موته عظيما على أصحابه، حزنوا له حزنا لم يحزنه أحد على فقيد قط. وكانت ساعة الفراق أمر ساعة مرت على التاريخ الإسلامي، إنها ساعة توديع سيد البشر ومنبع الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وحق لهما ذلك، فالجميع على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم محزونون.

0: الله أكبر.
1: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة يا أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي، ليس اعتراضا أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا، ولكن الله يحب المستسلم. مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب، دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا الله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة يا أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الطائعين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 30 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد يسأل سائل: سياق الآيات متعلق بالمعارك، معركة أحد ومعركة بدر، وأقحمت آية الربا في هذا السياق، لو أن هذا كلام بشر نقبله منه، خطر في باله هذا الخاطر فأرحبه، أما لأنه كلام خالق البشر لا بد من حكمة بالغة. أيها الإخوة المؤمنون، سياق حرب وسياق قتل، الحرب في قتل طبعا، ما في تقديم باقات ورود، فالقتل ملازم للحرب، وما من معصية في القرآن توعد الله فاعلها بحرب من الله إلا الربا. فكما أن الإنسان في الحرب يقتل، إذا أكل الربا يحاربه الله عز وجل ويتلف ماله ويتلفه مع ماله. هذه نقطة دقيقة، يعني كيف أن سياق الآيات المكية والشمس وضحاها وليالي

هذه السورة المتعلقة بحكم شرعي مع سور تتحدث عن الكون. قال علماء التفسير: لأن الإنسان إذا بخس حق إنسان توعده الله بالهلاك، يعني إنسان اشترى منك قماش فأنت لم تعطه الكيل الدقيق، إن كنت متصفا تستحق الهلاك من الله، فكيف إذا قصرت في حقك تجاه الله؟ الهلاك مصير من طفف، فكيف مصير من نسي أن الله خلقه ولم يكن شيئا، أنعم عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أيها الإخوة، أيضا هنا سياق بدر وأحد وانتصار وهزيمة وقتل وأسر، جاءت هذه الآية آية الربا، يعني كيف أنك في الحرب إن لم تنتصر تقتل. هنا توعد الله المؤمنين بحرب من الله ورسوله إذا هم أكلوا الربا، ذلك أن كل معصية لها أثر محدود، إذا الربا فإنها تهدم مجتمعا بأكمله. هذا مجتمع الطبقتين، مجتمع الأثرياء الذين يحتارون كيف ينفقون المال، بعرس واحد 85 مليون، والفقراء الذين لا يذوقون طعم الطعام. الربا آثاره مدمرة، آثاره مدمرة، يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرم منها الكثرة الكثيرة لسبب بسيط، هو أن المال يلد المال، بينما في البيع والشراء الأعمال تلد المال، وحينما تلد الأعمال المال لا بد من إنفاق كثير، لا بد من مصاريف، لا بد من متعلقات بهذا المشروع. هذا بشكل مختصر شرحته في الدرس الماضي، لكن في ملمح الآية: يا أيها الذين آمنوا ما دمتم قد آمنتم بالله، ما دمتم قد آمنتم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المربي وهو المسير وإليه المصير، ومنهجه حق وكلامه حق والجنة حق والنار حق، إذن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بينت لكم في الدرس الماضي، ولا بد من التذكير، أن بعضهم يفهم هذه الآية فهما ساذجا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، النهي عن الأضعاف المضاعفة، فلو أكلنا الربا أضعافا غير مضاعفة لجاز. هذا كلام مردود ومقطوع، لأن الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الإخوة، هذا قادنا إلى ما يسمى بالقيد الاحترازي والقيد الوصفي. فلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني كان المرابون في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، كيف؟ أقرضه بالربا، استحق الأجل، جاء الأجل واستحق الدفع، ما في معه، يقول له: إما أن تؤدي وإما أن أربي، يضاعف الفائدة بشهر آخر، يأتي الشهر الآخر، إما أن تؤدي وإما أن تربي، فكان الجاهليون يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، كلما زاد الأجل ارتفعت نسبة الربا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله هنا بمعنى دعوا الربا. يعني في بحياة الإنسان قضية مهمة جدا، وهي كسب المال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني الأحكام الشرعية كلها بكفة، وكسب المال بكفة. إنه إن طاب دخلك تجيبت دعوتك، إنه إن طاب دخلك بارك الله لك بمالك، بارك الله لك بأولادك،

بارك الله لك بزوجتك، بارك الله لك بدخلك، إن طاب دخلك. معنى أطب مطعمك يعني أنت تشتري طعاما بثمن كسبته من كد يمينك وعرق جبينك. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي أن النار مصير من أكل الربا وكفر بهذا الأمر. أخواننا الكرام، في عنا كفر يخرج من الملة صاحبه كافر، في عنا كفر دون كفر، يعني أمر لم تنفذه وأنت متوهم أن هذا الأمر غير معقول، هذا نوع من الكفر. يعني إذا قال لك أحدهم معقول أقرض مبلغ نصف مليون لسنة وما أرباح، معناها أنا جمدت مالي، هذا المال الجمد لو أنني استثمرته في منشأة تعاد علي بالربح. أنت حينما تحكم عقلك فيما قطع الله به فهذا نوع من الكفر، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معناها الكفر ألا تعظم أمر الله عز وجل، ألا تراه أمرا من عند خالق الكون. علة أي أمر أنه أمر. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كنت أقول لكم دائما أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني المسلمون يؤدون شعائر الدين، يصلون، يصومون، يتصدقون. اسمعوا، يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهام، أعمال كبيرة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتفكوا. إذن أعمالهم أصبحت هباء منثورا. في موقف آخر، حينما سأل النبي أصحابه رضوان الله عليهم، سألهم من المفلس؟ قالوا بحسب العرف من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. معناها في معاملات وفي عبادات، في عبادات شعائرية وفي عبادات تعاملية، والعبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا بالعبادات التعاملية. لذلك ترك دانق من حرام أي سدس الدرهم خير من 80 حجة بعد الإسلام. لذلك لما سيدنا ابن عباس رأى رجلا كئيبا فسأله ما لي أراك كئيبا؟ قال ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال لمن؟ قال لفلان. قال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت، إذا شئت. فقام من معتكفه فقال له أحدهم يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب ودمعت عيناه، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. حقيقة الدين ترك الحرام وفعل الخيرات، هذه هي حقيقة الدين. وهذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عمر قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ تضع يدك على حقيقة الدين حينما تدع المال الحرام، وتضع يدك على حقيقة الدين حينما تعمل صالحا ابتغاء مرضاة الله، هذه حقيقة الدين. أما
يعني الصلاة منشطة وترفع شأنك عند الناس، وهذه العبادات الشعائرية، والحج ترجع زينة، والحاج فلان الله ينفعنا ببركته وادعوا لنا سيدي انتوا كنتوا بالحج، شغلة فيها وجاهة. العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إن لم تصح العبادات التعاملية. أعيد وأكرر، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا، وكان الجاهليون يأكلونه أضعافا مضاعفة. النهي هنا عن كل الربا وعن جنس الربا. واتقوا الله، يعني أطيعوا الله في ترك الربا لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هؤلاء الذين كفروا بهذا الحكم وقالوا لا بد من أن نستثمر أموالنا، ولا يمكن أن نجمد هذه الأموال فنقرضها قرضا حسنا. طبعا الآن إذا كان هذا الربا محرم تحريما واضحا صارخا في الشرع، هناك آلاف الأساليب التي يحتال بها الناس على أكل الربا، الأساليب بالآلاف. يعني نقدم لك بيتا تسكنه بلا مقابل على أن تجعل عندنا مبلغا من المال نحن نستثمره، فإذا خرجت من البيت أعطيناك المبلغ، تدخل شريكا في بيت تأخذ أجرته، وأنت في الحقيقة تأخذ فائدة على هذا القرض، مبلغك مضمون بالتمام والكمال بعد سنتين. ما دام في ضمان صارت هذه الأجرة نوعا من الربا. وضعت مالك في الاستثمار بربح ثابت، قد يقول هذا المستثمر البسيط أنه تاجر صالح 18 حجة حاجة، وما بيحب يفوت بمتاهات الحسابات، بيعطي على الألف كذا أريح لي، قد حاسبه ويعمل جرد ما دي مصلحة، هذا ربا كمان. يعني الربا الصارخ واضح قرض ربوي. في ألف أسلوب للربا بشكل ملتوي. ببعض البلاد الإسلامية في 10 كياس رز يمكن عمرهم شيء 20 سنة، بيجي إنسان يشتري هالعشر كياس فرضا ب10,000، يشتريهم دينا ثم يبيعهم نقدا لصاحب الأكياس مثلا ب8,000. الذي حصل أن صاحب المتجر دفع 8,000، أبضهم بعد حين 10,000، هذا بيع العينة، ربا محقق. فهذا ربا، ومشاركة في بيت وأخذ أجرة مبلغك مضمون ربا، وتعمل مثلا بيع سلم تشتري الصوفات فرضا بربع قيمتهم لست شهور، الآن كيلو الصوف حقه 100 ليرة، تشتري ب20 ليرة لست شهور، فأنت أخذت قرض ربوي كبير جدا. الراعي بحاجة إلى علف لغنمه، ما في معه علف والغنم يكاد يموت، ببيع الصوفات بخمس قيمة الصوف بقرض لست أشهر، هو اسمه سلم، صورة بيع سلم، هو ربا. لذلك من دخل السوق دون أن يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. وأخطر شيء بحياة الرجل موضوع كسب المال. المرأة دينها سهل، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أما في مزالق بكسب المال لا تعد ولا تحصى، في مزالق بكسب المال لا تعد ولا تحصى، أكثرها تحايل على الربا، هي العملية عملية ربا لكن بأسلوب آخر.
حتى قيل في مصر إنك إن وضعت مالك في البنك أو في المصرف إنك إن وضعت مالك في المصرف هو أمانة عند هؤلاء، هم لأنهم أصحاب ذوق يقدمون لك عوائد وليست فوائد. الأسماء غيرناها، ممكن نغير الاسم، نغير الشكل، نغير الصيغة، نغير الطريقة. الربا ربا بأي اسم وبأي طريق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رحمة الله مطلق عطائه. رحمة الله يصعب تفسيره، تبدأ من الصحة وتنتهي بالجنة، تبدأ من التوفيق، تبدأ من راحة البال، تبدأ من الشعور بالأمن، تبدأ من الشعور بالسكينة، تبدأ من حسن السمعة بين الناس، تبدأ من القناعة، تبدأ من الرضا عن الله عز وجل. رحمة الله كلمة لا حدود لها، أقلها الصحة وأعلاها الجنة. قال وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. رحمة الله ثمنها طاعته. لذلك لما سيدنا عمر التقى بسيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان هذا الصحابي الجليل خال رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، وكان يداعبه وكان يفتخر به، كان إذا دخل عليه يقول هذا خالي أروني خالا مثل خالي، وما فدى أحدا بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد. قال له ارمي سعد في ذات أبي وأمه. ومع ذلك التقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، ليس بينك وبين الله إلا الطاعة، ليس بينك وبين الله إلا الطاعة فقط، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. الآن الآية التي تليها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أولا دقق في كلمة سارع، أنت في الدنيا في أيام معدودة، أنت في أيام معدودة، بل أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، لذلك ينبغي أن تسارع، وليس هناك مسارعة إلا بالسباق، فأنت في سباق، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يوما. وسارعوا في واو جماعة، ينبغي أن تكون مع الجماعة، ليس هناك سباق فردي بالأرض. ما في، سمعت مرة أنه إنسان عمل دخل بسباق لحاله طلع الأولي مثلا، كلام مضحك. سباق فردي ما في بالأرض، كلمة سباق في جماعة في اثنين، ينبغي أن تكون مع الجماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القافل. وسارعوا، المسارعة في سباق، أولا تقتضي هذه الآية أن تكون في جماعة، وتقتضي هذه الآية أن تكون متفوقا، أن تكون في المقدمة، لأن علو الهمة من الإيمان. وهناك ملمح دقيق في آية أخرى يفيدنا الآن، قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني إذا كان شعبة متفوقين نقرأ النتائج لا لنعرف من نجح ومن رسب، لا، كلهم ناجحون، نقرأ النتائج لنعرف من هو الأول، من هو الثاني، من هو الثالث. فأنت في كل شيء ميسر لك، الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله،
وهذا القرآن فيه إعجاز، وكلام النبي فيه رحمة، فكل شيء جاهز أمامه. فالنجاح مفروغ منه، لكن الامتحان من أجل معرفة المتفوقين فقط، ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآن كلمة عرضها يعني جنة واسعة أرجاؤه، كلمة عريض تعني أنه واسع، فلان له جاه عريض، مصطلح لغوي، فلان ذو دعاء عريض يرفع صوته بالدعاء، فلان مثلا له جاه عريض. العرض العظم والسعة، هذا المعنى. المعنى الأول، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شوف، في ذنوب تمحى أولا، وفي جنة ثانية، في تخلية وفي تحلية، في محي سلبي وفي شيء إيجابي. سارع إلى شيئين، إلى مغفرة وإلى جنة. يعني لو قلنا سارع إلى مغفرة، الله غفر له، ما في شيء إيجابي، عفى عنا. أنت إذا عفيت عن طالب مقصر فقط عفا، يجب أن تقدم له جائزة أيضا. فأنت إن سارعت إلى شيئين، إلى مغفرة الله أولا، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. المعنى الثاني، إذا كان عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، والكون ما سوى الله، الكون ما سوى الله. إذا كانت هذه الجنة التي دعينا إليها عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ في آية أخرى، ثياب بطائنها من استبرق. فإذا كان البطانة من استبرق، فما نوع القلاش الأساسي؟ هي نوع من المبالغة. البطانة من استبرق، فما قولك بالقماش الذي يظهر إلى الناظر؟ إذا كانت هذه الجنة عرضها السماوات والأرض فكم طولها؟ أعدت للمتقين. الذي يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، الذي يقول الله الغني، هذا الذي يتورع عن المعصية هو المتقي. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي هو فيها إلى أبد الآبدين، وما هم منها بمخرجين، لهم ما يشاءون عند ربهم، في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وزوجناهم بحور عين. اقرأ أوصاف الجنة في القرآن، كلام خالق، هذا كلام لا بد من أن يقع. من هو الفائز؟ ما هو الفوز عند الناس الآن؟ يعني من هو الفائز؟ معظم الناس يرون أن الفائز هو الغني الذي له دخل كبير، إما من تجارة أو صناعة أو زراعة أو منصب رفيع، دخل كبير، أو بيت واسع جدا في أرقى أحياء دمشق، أو مركبة فارهة جدا، أو مزرعة كالجنة مثلا، أو بيده وكالات حصرية تدر عليه دخلا فلكيا، أو عنده أراضي أخذها بثمن بخس، فإذا ثمنها اليوم أضعاف مضاعفة، هذا الفوز عند الناس. أو له زوجة ترق له، أو له أولاد كلهم أطباء ومهندسون، أو هي كل مقاييس الدنيا. لكن ما مقياس الفوز عند الله؟ آية واحدة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة هذا فعل ثنائي مضاعف، مثل قلقلة ودمدمة وعسعسة ودندنة وزلزلة، هو أساسه زلة، زلة وزلة زلزلة، يسموه علماء اللغة ثنائي مضاعف. هذا يفيد الحركة، يعني جهنم
كل ما في الدنيا يدعو إلى جهنم، نساء كاسيات عاريات، الدنيا خضرة نضرة، مالها يغري ونساؤها تغري وقصورها تغري ومركباتها تغري وتجارتها تغري، إنها ترقص للناس، الناس قد افتتنوا بها. هلأ إذا واحد أخذ مثلا تأشيرة الدخول إلى أمريكا كأنه حج، الله يطعم لك المشتهي بإذن الله، مثلا قيام الناس قدر يأخذ فيزا أو تأشيرة خروج إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو مكن من تجارة ناجحة. لكن بالقرآن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المؤمن، المؤمن مصدق. لذلك لما خرج قارون بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني بشكل مبسط ماشي على طريق مستوي ثم وجدت طريقين، طريق هابطة معبدة فيها ورود ورياحين وأشجار أنت راكب دراجة، والطريق الآخر صاعدة فيها حفر وأكمات وغبار. طبعا تختار بالفطرة الطريق الهادف، مريحة جدا وجميلة ومن دون جهد. مكتوب لوحة عند مفترق الطريقين، هذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر منيف فيه كل شيء لمن دخله، وهذه الطريق النازلة تنتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة. بعد أن قرأت الإعلان أي طريق تختار؟ صاعدة، الصاعدة تتناقض مع طبيعتك، أنت راكب دراجة تحتاج إلى جهد كبير جدا والطريق غير مستوي ووعر وفي أكمات وفي حفر وغبار وفي حر، لكن بعد نصف ساعة أنت في قصر منيف. وهذه الطريق الهابطة مريحة معبدة محاطة بالأزهار والرياحين فيها نساء جميلات، لكن تنتهي بحفرة ما لها من قرار. هذه اللوحة تكفي تقلب 180 درجة، هذه اللوحة تكفي أن تنعكس موازينك. ما قولك إذا في منظار معلق جنب اللوحة، إن أردت أنظر وانظر إلى نهاية الطريقين. هذا ما قاله النبي الكريم، إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. كل شيء مريح آخرته لجهنة، يأكل بلا قيد، حرام حلال بيجوز ما بيجوز، في خنزير ما في خنزير حط الخرج بالأكل، يمتع عينيه بكل امرأة تحل له لا تحل له، امرأة أجنبية بدي عيش وقتي بيقول لك بدي عيش وقتي، كلام الشيطان هذا. إن عمل النار سهل بسهوته، إن عمل النار سهل بسهوته، استرخاء من دون قيد، تفلت ما في قيد، ما في قيمة، ما في شيء حرام، باب بفلتانة تفعل ما تشاء. أما عمل الجنة في قيود، في حرام وفي حلال وفي مكروه وفي مستحب وفي أمر وفي نهي، في بيجوز وفي ما بيجوز، وفي جهنم بتلاقي حياة مؤمن كلها قيود. يعني مثلا إذا شابين افتخرا مع بعضيهم قال له واحد أنا والله بالمدرسة والله عنا 36 ساعة دوام، عنا أساتذة مخيفين صعبين، كل يوم في وظيفتين ثلاثة وتقارير محاضرات وتلخيص كتب، وأبي قاسي كثير، إذا كان إجا إشارة من المدرسة إنه أنا مقصر بيعمل لي مشكلة كبيرة، والله حياة لا تطاق. فالثاني ما عنده مدرسة، من أولاد الأزقة، أنا بنام للظهر إذا بدي، ما عندي شيء ساوي، عشية بروح على السينما وقبل الظهر نايم، بلعب بالليل شدة مع رفقاتي. هو الحقيقة مين الناجح؟ المتعب أم المستريح؟

0: العبرة أن ترى النهاية، العبرة أن تضحك متأخرا. كل إنسان يضحك أولا يبكي كثيرا، وكل إنسان يبكي كثيرا ثم يضحك هو الفائز. فبطولتك لا أن تضحك الآن، أن تضحك غدا. فالذين آمنوا من الكفار يضحكون. أما الكفار إذا رأوا مؤمنين محدود متزمت، هل أدعاله لسه لاحق الدين؟ شوفي بالدين، تعثر معنا، شوف المناظر الجميلة، شوف الاختلاط مع أحلى، يعني ادخل معنا. إحنا عندنا شلة كثير شباب طيبين هيك ومريحين. فالذين آمنوا يوم القيامة من الكفار يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أيها الإخوة الكرام، المسارعة تقتضي أن تكون في جماعة، والمسارعة تقتضي أن تكون ذا همة عالية، والمسارعة تقتضي أن تكون ملتزما بالأمر والنهي تماما من أجل المغفرة، وملتزما بالعمل الصالح من أجل الجنة. فالمغفرة تحتاج إلى توبة، والجنة تحتاج إلى عمل صالح. والدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني جنة تساوي الكون. هؤلاء المتقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع شرح هذه الآية. والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة. يقول صاحب السؤال الأول: إذا كان المسلم قد اقترف ذنبا معينا فتاب إلى الله عن هذا الذنب ثم عاد إلى هذا الذنب مرة ثانية وثالثة أو أكثر، فهل يلزم بتوبته الجديدة كفارة؟ حقيقة القضية نفسية. كنت أقول لكم دائما: أهون توبة أول توبة. يعني بكلمة يا ربي لقد تبت إليك تشعر أن الله عز وجل ألقى في روعك وأنا عبدي قد قبلت، ولو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، ولو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لكن ثاني توبة صعبة. لذلك كاقتراح، التوبة الثانية من الذنب نفسه تحتاج إلى ترميم، إلى صدقة، إلى إحسان. إن الحسنات يذهبن السيئات. من أجل أن ترضى عن نفسك وأن تستعيد توازنك مع الله عز وجل، إذا وقعت بالذنب أول مرة يكفي أن تقول يا ربي لقد تبت إليك. أما إذا وقعت في الذنب مرة ثانية ينبغي أن تعمل عملا يرمم هذه التوبة التي نقضت ثم تبت مرة ثانية. لذلك الصدقة ممكن، الصيام ممكن، عمل صالح ممكن، إذا رافق التوبة الثانية هذه الأعمال أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه التوبة. لكن بالنهاية ليس لنا إلا الله. لو الذنب عدته مليون مرة بدك تتوب للمرة المليون، ما في طريق ثاني، ما في. إذا لم تتوب إليه ماذا يكون المصير؟ بس أبطمنك، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يحب التوابين، يحبهم. في سؤال متعلق يعني بعرض أسعار، يقول لك من طلب منك هذا العرض يجب أن تضيف على السعر الذي تأخذه مني سعرا إضافيا يكون لي عمولة. هذا لا يجوز. أما أنت إذا أكرمته من تلقاء نفسك ومن ربحك ما في مشكلة، أما أن تضيف على السعر في الفاتورة الرسمية سعر إضافي ليأخذه طالب هذا العرض هذا لا يجوز. إن أكرمته أنت من عندك ومن دون شرط ومن ربحك ممكن. هل يجوز أن تعمل على قد الأجرة؟ الجواب لا يجوز. يعني أنت معلم عندك 35 طفل بين إيديك والمعاش ما عم يكفيك، الدرس ربع الدرس بتعطيهم من دون شرح، قرأوا قراءة صامتة يا ابني، أنت قاعد نايم على الطاولة ليش عم والله أنا على قد معاش عم بشتغل. لا مواردة أبدا. إذا المعاش ما عجبك اترك الشغل، إذا هالشغل معاشها قليل ما عجبتك اتركها. أنت الآن تؤذي أناسا بريئين، عم تؤذي طفل بريء، حطوك بمستوصف بمعاش ما بيكفي، إجا واحد إسعاف ما بيكفي عم ناخذ منه، مات الزلمة. طيب أنت ليش أهملت أنا عم بشتغل قد المعاش عم بشتغل؟ شو الحق هذا؟ هذا كلام خطير جدا، كلام مخيف. العمل أمانة بعنقك، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. إذا كان ما تتحمل هالدخل تركه، قدم استقالتك واشتغل شغلة يكفيك دخل، وإذا مو ملاقي شغلة تانية يعني أنت همتك ضعيفة. لذلك قالوا من يتأفف من عمله، دققوا في هذه الكلمة، لا يصلح لأي عمل آخر. في إنسان نمط نقاء بتم بنقاء، وين ما بتحطه بيقول لك ما بيكفي المعاش وبيكفي ومزعل الشغلة وبدي أخلص منه والله خلصني منه. الذي يتأفف من عمله لا يصلح لأي عمل آخر. أحيانا الله عز وجل يبارك لك في هذا الدخل القليل ببركة، يعفيك من المرض والأدوية والتحليل والتصوير والإيكو والمرنان، تعفيك من نفسك. أحيانا تلاقي حالك الدخل ما بيكفي لك، الله مبارك لك. يجب أن نؤمن بالبركة، أنت أدي عملك بإتقان والله عز وجل لا ينساك من فضله، هذا المؤمن. أما اشتغل على قدر الرازق والعياذ بالله، هذه سرية إذا بدأت تنتهي حياتنا. عندك 35 طفل مثل الوردة في الواحد جاي يتعلم، ما بعلمه المعاش ما عم يكفي. كثير في مدرسين قرأوا لا بيصحح وظيفة، لا بيسأل طالب، لا بيشاهد وظيفة، قرأوا قرأ انت بقرأ انتهى الدرس ما تعلموا شيء، فأنت بتحط ابنك يطلع ما بتعلم شيء. فشو الحل؟ ما في حل ثاني، ابنك في مدرسة رسمية، فالمعلم إيمانه ضعيف عم يشتغل على قد المعاش، هي مواردة أبدا. أنا بعدها يعني نوع خرق في الاستقامة وخيانة لما أتمنت عليه. أنت كمؤمن ابذل كامل جهدك واطلب من الله الأجر في الآخرة، وإذا ما لقيت شغلة غيرها شو بدك تساوي؟ شو هو هذا الصبر؟ الناس طالبين الرفاه مو طالبين أساسيات. الأساسيات ماشية مأمنة بكل وقت، الأساسيات مأمنة. بدك أنت غرفة تقويك وثوب يسترك ويكون عندك قوت يوما. فكان النبي قال إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني هلأ إذا واحد لا سمح الله ولا قدر معه مرض عضال ودخله فرضا 5000 وخيروه منشفيك بس يصفوا 2000، الله بيقبل بيتمنى لك باكل خبزة يارسة مع الشاي بس الله يشفيني. يعني والله أخيك حدثني قصة من يومين، جاءته مولودة فيها مشكلة، قال لي كلفتنا 700,000 خلال يومين، البنت عمرها يومين. قام قال لي كلمة أثرت فيها، قال لي كل واحد تجي مولودة أو مولود سليم كأنه معه هدية 1,000,000 ليرة، خطأ بسيط بشريان القلب، عواض الشريان وليد بالعكس موصولي زرع لونا. فخلال يومين اندفع 700,000. طبعا هذا عمل طيب لأنه أنقذ مولودة عمره يومين. فإذا واحد إجته مولودة سليمة معناه إجا معها مليون ليرة هدية بس غير منظورين. فإذا الله عافاك أولادك وزوجتك أعطاك صحة أعطاك سمعة طيبة وعندك شيء تعيشه فكأنما حيدت لك الدنيا بحذافيرها. ابتعد عن الحرام ولو كان مغري وسهل. واحد قال اقترض بالبنك قرض ثم تاب، يا الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. المقترض يعني إذا كان هو أودع بالبنك وأخذ فائدة يجب أن يتبرأ منه وأن ينفقه في وجوه الخير وألا تدخل إليه إطلاق. إذا اقترض بتوب بك، اقترض أدى ما في غير توب إلى الله عز وجل.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أخي المسلم، تخيل أنك في يوم القيامة والخلائق موقوفون للحساب، وحان وقت الفصل بينهم، وبينما أهل الجنة ذاهبون إليها متشوقون وأهل النار إليها يساقون، وجدت نفسك في مكان ربما لم تتخيل نفسك فيه أو تفكر حتى فيه كثيرا وأنت في الدنيا. أتدري أين أنت الآن؟ إنك على الأعراف. نعم يا أخي، لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل الله عز وجل في أمرك. تخيل نفسك وأنت تقف تنظر لأهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى أنك كنت معهم، وأهل النار في السموم والزقوم، وتدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيرك معهم. ماذا كان ينقصك يا أخي لتدخل الجنة؟ أتدري ماذا كان ينقصك؟ إنه شيء بسيط جدا، إنها حسنة واحدة فقط. نعم والله حسنة واحدة فقط. أتذكر يوم مررت على جيرانك ولم تلق عليهم السلام؟ ليتك سلمت عليهم. أتذكر يوم مررت على زميل لك ولم تتبسم في وجهه؟ ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقة. أتذكر يوم وجدت أذى ملقى على الطريق ولم تزيله؟ ليتك أزلته فإزالة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان. أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء؟ ليتك جلست تذكر الله. أتذكر أتذكر أتذكر؟ وهكذا ضيعت على نفسك ليست حسنة واحدة، بل آلاف الحسنات التي كانت كفيلة بأن لا تجعلك تقف مثل هذا الموقف. يا أخي المسلم، فلتقف الآن مع نفسك وقفة جادة، ولا تضيع ولو حسنة واحدة، ربما تندم عليها كثيرا فيما بعد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

حميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

الآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل تواكب المستقبل أم تدفع ثمنا باهظا؟ كامبرا: تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبياناتي الشخصية؟ ومن العناوين العالمية: الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف. وزير النفط العراقي يقول: حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف: رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن: الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني: طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان: على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل في لبنان. سوريا: هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقل عام 2013. سوريا دمشق: النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر تقول: حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية: هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس: إصابة فلسطيني وهدم غرف تراثية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز: أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول: قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تتسابق أستراليا لحجز موقعها بين القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذا السباق يحمل تحديات تتجاوز التكنولوجيا إلى الكهرباء والمياه والاستدامة. فمع التوسع الهائل في مركز البيانات، يتوقع أن يتضاعف استهلاكه للطاقة خلال سنوات قليلة، بينما يرتفع الطلب على المياه إلى مستويات غير مسبوقة. فهل تستطيع أستراليا بناء اقتصاد رقمي متقدم دون أن تتحمل البيئة والمجتمعات المحلية الكلفة؟ وأين يقف الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية؟ كامبرا: يوفر التعداد السكاني أكبر قاعدة بيانات على مستوى أستراليا، ويعد استكمال استمارة التعداد إلزاميا لكل شخص يقيم في البلاد. وتتضمن الاستمارة أسئلة تتعلق بالثقافة والخصائص الشخصية والدخل والعمل والسكن. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد إيميلي والتر في حديثها: إن هذه الخصائص الفردية تكون في النهاية صورة شاملة عن المجتمع، وبالنسبة للمجتمعات متعددة الثقافات واللغات، فإن هذه البيانات تتيح توفير خدمات محلية تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ينبغي للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تقديم هذه المعلومات أن يعلموا أن بياناتهم محمية ومؤمنة بموجب القانون. وقالت إيميلي والتر إن قانون الخصوصية وأحكام السرية الواردة في قانون التعداد والإحصاءات يمنعاننا من مشاركة معلومات الأشخاص بأي طريقة يمكن أن تكشف عن هويتهم أو هوية أسرهم. وأضافت نحن لا نحتفظ بالأسماء والعناوين مرتبطة ببيانات التعداد، وتبقى هذه المعلومات محفوظة لدى مكتب الإحصاءات الأسترالي ولا تشارك مع أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك وزارة الهجرة. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ودفع المعاسي الدبلوماسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وزير النفط العراقي يكشف. كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن وجود حوارات مع إيران لمناقشة إنسابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات خلال الأيام المقبلة. كما أكد الوزير وجود خطة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر أنابيب الشمال وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700 ألف برميل يوميا تنفيذا للاتفاق العراقي التركي. الكيان الصهيوني. أفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على الكيان الصهيوني وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن الجيش الصهيوني أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. اليمن. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران بجنوب السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان نشره عبر منصة إكس إن قوات الحوثيين استهدفت هدفا حساسا داخل مطار نجران باستخدام طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العملية حققت إصابة دقيقة من دون الكشف عن طبيعة الهدف. الكيان الصهيوني. أظهرت مشاهد نشرها صحفي صهيوني تفاصيل موقع عسكري مستحدث أقامه جيش الاحتلال على أنقاض القرية السويدية قرب ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، موثقة تحصيناته والبنية التحتية التي أنشئت داخله. لبنان. من على أسوار قلعة تبنين حيث تتجلى آثار الحرب بمحيط البلدة تقف قلاع جبل عامل الخمس في جنوب لبنان أمام خطر مركب يستهدف الحجارة والذاكرة بشكل متزامن بين أضرار أحدثتها المواجهات وإهمال مزمن سبقها وصعوبات في الوصول الميداني لصيانة ما بقي منها. سوريا. كشفت الهيئة أمس مصير المواطنين بسام بحرة وابنه سمير

يحفظ كرامة الضحيتين. سوريا دمشق طالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، وذلك خلال الجلسة الثامنة من محاكمته المنعقدة الثلاثاء في محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق، في حين قررت المحكمة رفع الجلسة وإرجائها إلى 11 من أغسطس آب الجاري للتحقيق والنطق بالحكم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، معلنا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية. وأكد المكتب أن نحو 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. قطر. تناول المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أمس آخر التطورات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع تنفيذ مرحلته الثانية، كما تطرق إلى المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف لخفض التوترات في المنطقة. قافلة فلسطين البرية. قال عضو مجلس إدارة قافلة فلسطين داود داشكيران إن رسالة القافلة التي تشق طريقها البري هذه الأيام من قلب أوروبا نحو حدود فلسطين لا تقف عند حدود إيصال شحنة مؤقتة من المواد الغذائية، بل تمتد إلى العمل على فتح ممر إنساني يضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الفلسطينيين بصورة مستمرة ومن دون عوائق. فلسطين المحتلة نابلس. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون قرية جالوت جنوب المدينة وأحرقوا 3 سيارات لفلسطينيين. وفي غضون ذلك اعتقل 9 أشخاص في اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا بالرصاص خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. رويترز. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عن تراجع حاد ووشيك في مخزون الأسلحة الأمريكية، خاصة من الصواريخ الأكثر فعالية جراء الاعتماد المكثف عليها خلال المواجهة مع إيران. ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ البعيدة المدى العالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل 5 أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. النفط يهبط. هبطت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات أمس، وتراجع خام بيرنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما عززت تصريحات أمريكية وقطرية الأمال في قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح بزيادة حركة ناقلات الطاقة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام بيرنت 4.6% وقت كتابة هذه السطور إلى 79.89 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3% إلى 76 دولارا و11 سنتا. ترامب يهاجم. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، يزداد القلق داخل الحزب الجمهوري مع احتمال تكبده خسائر قد تمتد إلى ولايات كانت تعد تقليديا معاقل للجمهوريين. وفي تقرير إخباري ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يرون أن ترامب بات يشكل عبئا سياسيا ثقيلا على مرشحي الحزب، خاصة الذين سيخوضون منهم انتخابات التجديد النصفي. الخبر الأخير في هذه النشرة. وزير الخزانة الأمريكي يقول. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، في حين نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات جارية مع الجانب الأمريكي. وأوضحت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أمس أن بلاده تجري محادثات مع الإيرانيين، وقال أعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا.
الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل

0: تواكب المستقبل أم تدفع ثمناً باهظة؟ كامبرا، تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبيانات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف. وزير النفط العراقي يقول حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن. الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني. طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان. على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل بلبنان. سوريا. هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقلا عام 2013. سوريا دمشق. النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة. تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر. حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية. قافلة فلسطين البرية، هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس. إصابة فلسطيني وهدم غرف دراسية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز. رويترز تقول أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول. وزير الخزانة الأمريكي يقول قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 5 درجات. غدا الخميس طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجات. وعن مواقيت صلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:21 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:40. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخذله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
2: القرآن، The Recitation. For over 14 centuries, billions around the world from diverse cultures and walks of life have turned to Al-Quran as a source of guidance and wisdom in matters of daily life, spiritually, emotionally, socially, politically, and even financially. It has been a timeless well of knowledge and inspiration for scientists, artists, historians, philosophers, and mathematicians. It has been a cushion of comfort for dreamers, lovers, believers in God's oneness and power, and all those who hold a hope for world justice and everlasting peace. Those who have never been exposed to or opened up their minds and hearts to the divine words of the recitation may not recognize it as a revelation from the very being who created all things. Those who have experienced its miraculous nature hold it as a treasure, hold it as a gift from the Creator of the universe, the gift of Al-Quran.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
3: Alif.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن

0: الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Du'as from the Quran and Sunnah. Du'a for when you wake up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: Praise to Allah who gives us life after He has caused us to die, and to Him is the return.
1: Du'a for entering the restroom. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2: O Allah, I seek protection in you from the male and the female unclean spirits.
1: Dua for leaving the restroom. غفرانك.
2: I seek your forgiveness.
1: Dua before performing ablution. بسم الله.
2: In the name of Allah.
1: Dua upon completing ablution. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
2: I bear witness that none has the right to be worshipped but Allah alone, who has no partner, and I bear witness that Muhammad is his slave and his messenger.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
4: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: من روائع المصحف المجود.
6: القرآن الكريم، تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من قوله تعالى في سورة الشعراء: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، آية رقم 111 إلى آخر سورة الشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتقوا الله وأطيعون.

وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَانْتَقَمْنَا

واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمد

وجنات

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. فكذبوا

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

فاتقوا الله وأطيعون. وما

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

وزنوا بالقسطاس المستقيم.

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم

أولم يكن لهم

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

أفبعذابنا يستعجلون أفرأ

我们。

What the?

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: وسلم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولا يزال الحديث موصولا حول الإخلاص وأهميته في حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو اللقاء الخامس حول هذا الموضوع الحيوي والهام في حياتنا نحن المسلمين. ودائما وأبدا نذكر بالمبدأ بصفة عامة وأهميته لكل المسلمين، ثم بعد ذلك نخصص ما يتعلق في هذا المبدأ بإخواننا من الدعاة إلى الله تبارك. وحديثنا اليوم عن العلاقة ما بين الإنسان المسلم وخصوصا الداعية وما بين أصحاب السلطة وذوي الرتب الدنيوية الذين مكن الله لهم ويسر لهم أمور الحياة فاعتلوا منصبا أو قادوا أمة أو صاروا حكاما أو ما إلى ذلك مما لا غنى للناس عنه. نحن لا غنى للناس عن أن يكون لهم سلطان وأن يكون لهم أمير وأن يكون لهم قائد وما إلى ذلك، فكما يقولون لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لكننا ننأى بالدعاء، بل ننأى بكل مسلم أن يركن إلى إنسان ظالم، إنسان لا يحكم بما أنزل الله ولا يقيم شرع الله ولا يعلي كلمة الله. الداعية قدوة وأسوة ومثل في هذا الجانب، ينبغي عليه أن ينأى بنفسه، أن يبيع دينه لأجل دنيا غيره، فيحل لهم ما حرم الله ويزين لهم ما يفعلونه من منكرات وما يقعون فيه من معاصي وجهالات. هذا خطير، هذه أمر، وهذا أمر من الأمور التي ينبغي أن يتفطن إليها الداعية وأن يحذر بنفسه من غشيان أولئك الذين لا يذكرونه بالله إذا نسي ولا يعينونه على ذكر الله إذا ذكر، بل ربما يسكت، ينعقد لسانه عن أن يتكلم بقول الحق في حضرة هؤلاء، ربما يداهن ويمالئ وينافق ويقول ما ليس فيهم ابتغاء مرضاتهم، فيصحح لهم دنياهم في الوقت الذي أضاع فيه دينه، في الوقت الذي أضاع فيه دينه. لذلك حديثنا اليوم بيدور حول هذه النقطة، ونقطة مهمة جدا. نحن كعلماء كدعاء، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، ينبغي أن نكون بعيدين عن أن نخضع الدنيا أو أن نخضع ديننا لشيء من هذه الدنيا، قرب، دنو، منزلة، مكانة عند سين أو صاد من الناس، دي مسألة لا تهمنا. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى، نحن نتمنى ونبتغي ثواب الله عز وجل. فلا ينبغي أن يكون لدى أحدنا كما قلنا قرب أو دنو من أبواب السلاطين ومسح لأجواخهم ونزول على رغباتهم وما إلى ذلك. اعلى بنفسك،
ارق بنفسك عن أن تكون كذلك. يقول لك كده الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. فالعالم أرقى شيء وأعلى منزلة. فإذا تدنى العالم أو الداعية إلى أن يكون طارقا لأبواب السلاطين ونازلا عند هذه الأبواب، فإنه بذلك يفسد علمه ويقلل من قدره ويدخل الفتنة على قلوب العامة ويزين المنكر لأولئك الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله. والكلام في هذا الموضوع كلام كثير جدا، وكلمات الأئمة اسمحوا لي أن أتلو على حضراتكم بعضا مما قاله أئمتنا في هذا الجانب. أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، يقول من بدا جفا، من بدا يعني عاش في البادية يتطبع بطبع البادية الصحراء القالية الجافة فتجد في أخلاقه جفاء، ومن اتبع الصيد غفل. الغفلة تأتي بسبب اتباعه للصيد هنا وهناك. مثلا آخر حاجة، ومن أتى أبواب السلطان افتتنا، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أتى أبواب السلطان افتتنا. افتتنا إن أنا أروح أعرض نفسي وأقرب من أصحاب الرتب الدنيوية رجاء أن أنال عندهم حظوة ومنزلة. النتيجة هي ومن أتى أبواب السلطان افتتنا. ولا يقتصر الأمر في هذه الفتنة على الداعية، إنما الفتنة تعم الكل، تعم الداعية كما أشار الحديث، وتعم العامة. الناس لما يشوفوا الداعية العالم حين يجدونه قريبا من حاكم أو سلطان أو ما إلى ذلك يقولون يعني لولا أنه على صواب، لولا أنه على صحة ما سكت عليه فلان الفلاني. فتقع الفتنة في قلوب العام، وتقع الفتنة أيضا في قلب الأمير، يقول لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأخذ من مالي، كيف لا أكون مصيبا وهو يجالسني. فتقع الفتنة في قلب الأمير، وتقع الفتنة في قلب العامة، وتقع الفتنة أيضا في الفقيه، فإنه يفسد بذلك دينه ويعرض علمه لعدم القبول. لذلك اسمع كده كلام الأئمة. ابن الجوزي في كتاب له اسمه تلبيس إبليس، تلبيس، شوف شوف العبارة، تلبيس إبليس، بيلبس على الناس، بيوهم الناس خلاف الحقيقة. يقول ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا. يبقى ده من تلبيس إبليس كما قال الإمام ابن الجوزي. الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء يتحدث عن صفات علماء الآخرة، فيقول من ضمن ما يقول أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، بل ينبغي أن يحترز عنهم وعن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين، ومخالطتهم لا يخلو أو لا تخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم. بتتكلف إنك تعمل حاجة ترضيهم بها، ماشي، واستمالة قلوبهم. ويجب على كل متدين أن ينكر على من عصى الله منهم،
طب انت ده انت جالس الى جواره، ده انت بتاكل من مالي، يجب عليك ان تنكر عليه المنكر. ها، وعلى لكن سيحتبس الحق في ألسنة بعضنا، والا لو قلت كلمه الحق التي ترضي بها ربك فانت بذلك ستدخل الضر عليهم وسيوقعون بك الاذى وسيفعلون بك ما لا تتخيل. لذلك يقول لك على الجمله فمخالطتهم مفتاح للشر للشرور وعلماء الاخره طريقهم الاحتياط. دول كلام، ده كلام عام، كلام مجمل، او ان شئت قل مفصل شويه فيما تناوله علماء الامه في شان الدخول على السلاطين ومصادقة ذوي الرتب الدنيوية من علماء ودعاه إلى الله تبارك وتعالى. كلمات بقى كثيرة جدا. تعالى مثلا بقى، دي كلمات بقى موجزة. يقول حذيفة إياكم ومواقف الفتن. قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء. إياكم ومواقف الفتن. ما هي؟ قال أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. تعرفين الناس اللي بي بي بي بتقول شعر والكلام ده، لما يمدح واحد يمدحه بما ليس فيه، يقول له كلام، ها، كلام غير طبيعي، مش ممكن، ها، كلام يشارك فيه فيما يصف فيه الأمير، يشارك فيه رب العزة تبارك وتعالى، يصف بأوصاف، ها، لما يقول له فاحكم فإنك أنت الواحد القهار مثلا، يعني مثلا، والتاني اللي يقول له فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. احنا بنقول الكلام ده بنتوجه به إلى الله، لكن الكلام في الأصل قيل على لسان أحد الشعراء وهو يمتدح خليفة من الخلفاء. مسألة خطيرة. إياكم ومواقف الفتن. قيل أين هي؟ قال أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار رضي الله عنه، يقول إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه. إذا رأيتم العالم يغشى العلماء، يغشى الأمراء فاحترزوا منه. ويقول مكحول الدمشقي رحمه الله، من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه، من صاحب السلطان تملقا إليه ورغبة فيما عنده خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو ذر رضي الله عنه سلمة، يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه، إلا أصابوا من دينك أفضل منه. وهذا المعنى نفسه قيل أيضا إن على أبواب السلاطين فتنا كمبارك الإبل، لا ينالون من دين من لا ننال من دنياهم شيئا إلا نالوا من ديننا مثله أو قال مثليه. يعني ممكن أنت بتنال شيء من الدنيا، هم ينالون من دينك أكثر مما أعطيتهم. الكلام خطير إذن. والإمام الحسن البصري حدث مخاطبة ومراسلة بينه وبين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز بيعتبرونه خامس الخلفاء الراشدين، رجل بيعتبر على رأس المئة الأولى التي جدد الله تعالى به الدين
احنا بنسمع الحديث يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. قالوا قدرنا 100 الأولى فإذا على رأس عمر بن عبد العزيز، وإذا على رأس 100 السنة الإمام الشافعي، هذا كذا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه. ومع ذلك أرسل سيدنا عمر بن عبد العزيز رسالة إلى الإمام الحسن البصري يقول له أشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله. راجل بيطلب ناس عايز يستثمرهم يستفيد بيهم ويستعين بهم على أمر الله، وزي ما الحديث علمنا ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فهو عايز بطانة، فأرسل لمين؟ للإمام الحسن، أشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله. رد عليه الإمام الحسن قال له إيه؟ أما أهل الدين فلا حاجة لهم إليك. بالك، أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم. يبقى أنت عايز تقعد الدنيا، وأهل الدين ما لهمش علاقة في أبواب السلاطين ولا أبواب الحكام. أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك بأهل الشرف، عليك بأهل الشرف، الناس اللي عندهم قيم، عندهم أخلاق، زي ما بنقول في العام عندنا نقول ولاد ناس محترمين. عليك بأهل الشرف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة، فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. يبقى الإمام الحسن البصري الرجل العظيم تقي الدين الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء يستشار من سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة، فيقول له أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك إيه؟ بأهل الشرف. ودي نصيحة لكل واحد ربنا مكنه وجعله في مكان منصب أو قيادة أو ريادة أو ما إلى ذلك، عليه أن يختار البطانة الصالحة من الناس اللي بالوصف ده، ناس عندهم قيم، عندهم أخلاق، ناس لا يعرف عنهم اللصوصية ولا التسلق ولا مسح الجوخ ولا أي شيء من هذا، فإنهم يصونون شرفهم عن أن يدنس بالخيانة. إذن نستخلص من هذه الكلمات التي ذكرناها أن على الداعية أن ينأى بنفسه ويرقى بعلمه وبدعوته عن أن يكون ماسح جوخ، عن أن يكون راغبا في قرب أو دنو من صاحب دنيا أيا كان. مش مانع أن أنا أنصح، وده مطلوب أدينه نصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح، اختلفناش. وفي الحديث أيضا فيما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى إيه؟ أمركم. فمطلوب إن احنا نتناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الكلام هنا في من يركن إلى، في من يميل إلى، في من يجعل نفسه قريبا من أهل الدنيا لينال من دنياهم ويضيع في سبيل ذلك دينه. ودي المشكلة بقى الكبيرة، دي المشكلة. تعال إلى بعض المواقف

جعلوك قطبا، جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطنهم. زي المركز اهو، شوف العالم اهو، احنا جنبينا الشيخ اهو، جنبينا العالم، جنبينا الداعيه، جنبينا الفقيه. جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم، وجسرا يعبرون بك الى بلائهم، وسلما الى ضلالتهم، يدخلون بك الشك على العلماء. انت اللي عاجبهم وانت اللي محبوب اليهم، اما التانيين دول، دول متطرفين، دول متشددين، دول متنطعين، دول متزمتين، انما انت، انت اللي فيهم والباقي ولا حاجه. يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال اليهم، فلم يبلغ اخص وزرائهم، لم يبلغ اخص وزرائهم ولا اقوى اعوانهم لهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم واختلاف الخاصه والعامه اليهم. فما ايسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، فما ايسر ما عمروا لك. ده لو فرضنا انهم، انهم صلحوا فيك حاجه او استجابوا لك في شيء، فما ايسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما اقل ما اعطوك في قدر ما اخذوا منك. وما اقل ما اعطوك، ده ان اعطوك، لكن ده هم ربنا عافينا عفو عنا، يبقى ليهم نظره ورؤيه يحرقك ويجعلك بعد فتره لا قيمه لك. اخذ منك ما يريد، وحصل منك ما يبتغي، خلاص يركنك بقى، خلاص يدور على غيرك. فما كلام، شوف، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. ده كلام في الصميم، كلام يعلمنا إن إحنا ننأى بأنفسنا وبعلمنا عن أن نمسح شيوخا أو أن نوافق. يقول لك، يقول لك إيه؟ أرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم. ايه ده، ايه ده؟ امال فين بقى كلمة الحق؟ فين افضل الجهاد؟ كلمة حق عند سلطان جاهل. افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله، افضل الشهداء عند الله. انما تبتسم وتضحك أمام ظلم يقع بين يديك أو أمام عينيك، وكأنك توافق، كأنك بتعطي إشارة خضراء إلى أن هذا هو الصواب، أنت تتحمل وزرا عظيما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المسلم رجل شجاع، رجل يقول الحق ولا يخشى في الله لهم تلائم. من كلمات فضيل الشيخ الغزالي رحمه الله، كان يقول هناك أناس اللي هم الناس اللي بيتكلم عنهم واللي بننأى بأنفسنا ودعاتنا من أهل الخير عن أن يكونوا مثلهم. يقول هناك أناس يبنون وجاهتهم في المجتمع على الارتباط بتقاليده كلها أو جلها، فلو نشأوا في بلد يعبد الأصنام، تخيل المعنى ده، لو نشأوا في بلد يعبد الأصنام لحسبوا من متممات كرامتهم أن يقدموا القرابين لها. صعب جدا هذا المعنى. يجي النهاردة حاكم يقول هيا بنا إلى الاشتراكية والشيوعية، يصفقون ويهللون ويصدروا كتب ومؤلفات عن الاشتراكية وما إلى ذلك تأييدا وموافقة. طب النهاردة انقلبنا على الشيوعية والاشتراكية واتجهنا إلى الرأسمالية، نلعن أبو الشيوعية والاشتراكية اللي كنا بندحها بالأمس، ونبدأ اليوم نتوجه بصورة أخرى إلى مدح الرأسمالية والحرية والدنيا.

الديمقراطية وما إلى ذلك، والمسألة كلها بتدور في إطار أنت عايز تقول إيه وأنا وراك. الداعية أبعد عن أن يكون كذلك، الداعية أبعد عن أن يكون. ولو أنه لم ينل حظا من الدنيا ولم يرقى إلى منصب ولم يعتلي مكانة، ولو كل هذه دنيا ستزول وتنمحي سرعان ما تنقضي كما انقضت لمن كان قبلنا. واسمع معي إلى هذه القصة، سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد قواد المسلمين الكبار، وأحد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشر المشهور لهم بالجنة، وكثير أوي، كان لا يدخل على السلاطين، كان ينفر من قربهم واللجوء إليه. فقال له بنوه أولاده: يأتي هؤلاء من ليسوا مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام، الناس اللي أقل منك منزلة ومكانة، بيأتون هؤلاء السلاطين ويقتربون منهم، فلماذا لا تأتي أنت مثلهم؟ فقال: يا بني، أو يا بني على الجمع، قال: يا بني، آتي جيفة قد أحاط بها قوم. جيفة دنيا، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. آتي جيفة قد أحاط بها قوم، والله لئن استطعت ألا أشاركهم فيها، والله لئن استطعت لا أشاركهم فيها، طالما أنا عندي قدرة يبقى لا أشارك فيها. قالوا: يا أبانا، إذا نهلك هزالا، هنموت من الجوع. بيضغطوا على زر الايه الدنيا، طب هناكل منين؟ ها، اذا نهلكه زالا. فقال: يا بني، لان اموت مؤمنا مهزولا احب الي من ان اموت منافقا سمينا. شوف الكلام، يا بني، لان اموت مؤمنا مهزولا مريضا ضعيفا لا شيء عندي من الدنيا ولا محصل حظا منها، لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. هكذا نتعلم من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أرسل رجل من الأمراء إلى الإمام أبي حنيفة ب10,000 درهم، 10,000، فما رضي أن يأخذها، فجاء إليه بهذا المال رسول الخليفة. بقى خليفة كان أبو جعفر المنصور، وجاله الوالي بتاع المكان في المنطقة التي يعيش فيها سيدنا أبو حنيفة، جاله ب10,000 دول وأعطاه إياه. فدخل عليه الوالي ولم يكلمه، ما كلموش، ووضع المال في جراف في زاوية البيت حتى كده، حط الفلوس ومشي. 10,000 درهم جاء بها بأمر من الخليفة، جاء بها الوالي إلى سيدنا الإمام أبو حنيفة. فكان أن أوصى الإمام أبو حنيفة ابنه قائلا: إذا مت ودفنتموني فخذ هذا المال واذهب به إلى الحسن بن قحطبة اللي هو الوالي ده، اذهب إليه وقل له: خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة. اعتبر أن دي وديعة حطها عنده لفترة، خذ وديعتك التي أودعتها عند أبي حنيفة. قال ابنه: ففعلت ذلك. فقال الحسن: رحمة الله على أبيك، فلقد كان شحيحا على دينه. رحم الله والدك، رحم الله أباك، لقد كان شحيحا على دينه، حريص على الدين، حريص على الدين، زي ما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي من أن أموت منافقا سمينا. واسمع معي إلى هذه الأبيات الشعرية التي قالها عالم جليل اسمه علي بن عبد العزيز الجرجاني، يقول: يقولون فيك انقباض، انت يعني شايفينك كده واخد جنب، عايش بعيد عننا، ها ليه ما بتقربش مننا
وتبقى زينا زيك زي غيرك باللي بيجوا وما أكثرهم. يقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. كل ما تقرب من الناس وتدلق عليهم بالمعنى البلدي عندنا يعني تقترب بزيادة، ها، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم وأنا بتعلم لأجل أن أحصل أطماعا من الدنيا وأن أنال من دنيا الناس، يبقى أنا ما أديتش حق العلم. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل، تعالى الدنيا اتفتحت إيه؟ تعالى. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى. صح، كلامكم مظبوط، واللي أنتوا بتقولوا علينا مظبوط. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. السلام على الكلام، الكلام الطيب اللي يوزن بميزان ذهب. ها، قلت قد أرى، كلامكم صح، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وبعت اللي قدامي واللي ورايا في طلب العلم، وفي النهاية أبقى خدام لأمير أو سلطان أو حاكم أو غفير أو مشير أو أي إنسان من أبناء الدنيا. ها، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، يعني أتعب وأغرس العلم وأحصل الفائدة وفي النهاية أبقى أنا ذليل أزل نفسي لأهل الدنيا. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. كان أفضل إن أنا أعيش على جهل، لكن أنا رجل عالم، أنا رجل داعية، أنا رجل أبتغي وجه الله، واللي بيبتغي وجه الله رأسه مرفوعة لا يطأطئ رأسه لعبد من عباد الله ولا لرجل من أهل الدنيا أبدا. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم، خد بقى ده كلامه وموقفه، اللي قال لك أنا تعلمت علشان أخدم لا لأخدم، وأنا غرست العلم لا لأجنيه ذلة، وأنا وأنا وأنا، بيدينا بقى إحنا كلنا نصيحة. ها يا ناس، حافظوا على العلم اللي ربنا كرمكم به، ارتفعوا بقدر هذا إلى عليين. لا تذل نفسك لعبد من عباد الدنيا، لعبد لا تذل نفسك لعبد من عباد الله. ها، فإن من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول لك كده، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولكن أهانوه فهان، أهانوا العلم وأذلوا العلم فهان العلم، ودنسوا محياه بالأطماع. أصبحت الدنيا هي الهدف، وأصبحت الدنيا هي المقصد، فكانت النتيجة إن العلم الناس كرهته ومحبتوش، ومحبتش أهل العلم بسبب ماذا؟ بسبب طمع في هذه الدنيا. ما أجمل أن يترسم دعاتنا إلى الله تبارك وتعالى هذه الخطى، وأن يعيشوا على هذه المعاني، المعاني العظيمة دي اللي جعلت العلماء في القمة وفي الذؤابة وفي زي أقول لك ثرى
وثريا، هم في الثريا بسبب عزة نفوسهم وكرامتهم وعدم ذلتهم لعبد ما من عباد الله هنا أو هناك. والحقيقة اللي الواحد شافه ولمسه إن الإنسان اللي بيجري ورا الدنيا ويحرص عليها، اللي بيجري وراها ويحرص عليها، لن ينال منها شيئا ها إلا اللي ربنا أراده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش اللي انت عايزه، لا الذي تريده أنت، وإنما الذي يريده لك الله سبحانه وتعالى. يقول لك كده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه النهاية لأهل الدنيا وطلاب الدنيا، طلاب الدنيا. ويقولون من طلب الدنيا، من طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه. من طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه. ومن طلب الآخرة اللي يعمل حسابه للآخرة ولما عند الله من طاعة، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها، حتى يستوفي رزقه منها. يبقى رزقك معلوم وأجلك معلوم، خلي عندك دايما عزة نفس. يقول لك كده، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله. وكما يقول أحد الشعراء، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هذا هو الملمح الثالث من ملامح قواطع الإخلاص وعوارض الإخلاص. تكلمنا عن طلب رضا الناس وطلب المال والدخول على ذوي السلطان وأصحاب الرتب الدنيوية. وبهذا اللقاء ينتهي كلامنا مع حضراتكم حول الصفة المهمة الأساسية في حياتنا نحن الدعاء، وهي صفة الإخلاص لله تبارك وتعالى. ونصيحتنا إلى كل مسلم أن يجعل دائما وأبدا رضا الله عز وجل أمام عينيه، لا الدنيا ولا الأموال ولا رضا سين ولا صاد ولا زيد ولا عمرو، كل هذا فاني. يقول ربنا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يوم القيامة بعد ما تتمتع زي ما انت عايز تروح جهنم، ايه قيمتها؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء الكريم المبارك حول الإخلاص ومظاهره وقواطعه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لأن نكون مخلصين في عبادتنا وطاعتنا لربنا، أن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما، وأن يجعل عملنا صالحة ولوجه الله تعالى خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهدى غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم تقف به شاعر الإسلام حسانا.

إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني
أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة، لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرشد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: فجر الأوحال وقعت في السماء.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل تواكب المستقبل أم تدفع ثمنا باهظا؟ كامبرا: تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبياناتي الشخصية؟ ومن العناوين العالمية: الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف. وزير النفط العراقي يقول: حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف: رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن: الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني: طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان: على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل في لبنان. سوريا: هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقل عام 2013. سوريا دمشق: النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر تقول: حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية: هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس: إصابة فلسطيني وهدم غرف تراثية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز: أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول: قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تتسابق أستراليا لحجز موقعها بين القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذا السباق يحمل تحديات تتجاوز التكنولوجيا إلى الكهرباء والمياه والاستدامة. فمع التوسع الهائل في مركز البيانات، يتوقع أن يتضاعف استهلاكه للطاقة خلال سنوات قليلة، بينما يرتفع الطلب على المياه إلى مستويات غير مسبوقة. فهل تستطيع أستراليا بناء اقتصاد رقمي متقدم دون أن تتحمل البيئة والمجتمعات المحلية الكلفة؟ وأين يقف الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية؟ كامبرا: يوفر التعداد السكاني أكبر قاعدة بيانات على مستوى أستراليا، ويعد استكمال استمارة التعداد إلزامياً لكل شخص يقيم في البلاد. وتتضمن الاستمارة أسئلة تتعلق بالثقافة والخصائص الشخصية والدخل والعمل والسكن. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد إيميلي والتر في حديثها: إن هذه الخصائص الفردية تكون في النهاية صورة شاملة عن المجتمع، وبالنسبة للمجتمعات متعددة الثقافات واللغات، فإن هذه البيانات تتيح توفير خدمات محلية تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ينبغي للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تقديم هذه المعلومات أن يعلموا أن بياناتهم محمية ومؤمنة بموجب القانون. وقالت إيميلي والتر إن قانون الخصوصية وأحكام السرية الواردة في قانون التعداد والإحصاءات يمنعاننا من مشاركة معلومات الأشخاص بأي طريقة يمكن أن تكشف عن هويتهم أو هوية أسرهم. وأضافت: نحن لا نحتفظ بالأسماء والعناوين مرتبطة ببيانات التعداد، وتبقى هذه المعلومات محفوظة لدى مكتب الإحصاءات الأسترالي ولا تشارك مع أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك وزارة الهجرة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ودفع المعاسي الدبلوماسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وزير النفط العراقي يكشف. كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن وجود حوارات مع إيران لمناقشة إنسابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات خلال الأيام المقبلة. كما أكد الوزير وجود خطة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر أنابيب الشمال وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700 ألف برميل يوميا تنفيذا للاتفاق العراقي التركي. الكيان الصهيوني. أفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على الكيان الصهيوني وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن الجيش الصهيوني أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. اليمن. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران بجنوب السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان نشره عبر منصة إكس إن قوات الحوثيين استهدفت هدفا حساسا داخل مطار نجران باستخدام طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العملية حققت إصابة دقيقة من دون الكشف عن طبيعة الهدف. الكيان الصهيوني. أظهرت مشاهد نشرها صحفي صهيوني تفاصيل موقع عسكري مستحدث أقامه جيش الاحتلال على أنقاض القرية السويدية قرب ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، موثقة تحصيناته والبنية التحتية التي أنشئت داخله. لبنان. من على أسوار قلعة تبنين حيث تتجلى آثار الحرب بمحيط البلدة، تقف قلاع جبل عامل الخمس في جنوب لبنان أمام خطر مركب يستهدف الحجارة والذاكرة بشكل متزامن، بين أضرار أحدثتها المواجهات وإهمال مزمن سبقها وصعوبات في الوصول الميداني لصيانة ما بقي منها. سوريا. كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أمس مصير المواطنين بسام بحرة وابنه سميح اللذين فقدا في دمشق بتاريخ 28 من أبريل نيسان 2013، وذلك عقب استكمال أعمال البحث والتحقق وجمع المعلومات والتنسيق مع وزارة الداخلية. وقالت الهيئة في بيان لها إن التحقيقات أظهرت أن الأب وابنه قتلا بعد اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى أحد المنازل في دمشق، مؤكدة أنه تم إبلاغ أفراد العائلة بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن حقهم في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة الضحيتين. سوريا دمشق. طالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، وذلك خلال الجلسة الثامنة من محاكمته المنعقدة الثلاثاء في محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق، في حين قررت المحكمة رفع الجلسة وإرجائها إلى 11 من أغسطس آب الجاري للتحقيق والنطق بالحكم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، معلنا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية. وأكد المكتب أن نحو 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. قطر. تناول المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أمس آخر التطورات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع تنفيذ مرحلته الثانية. كما تطرق إلى المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف لخفض التوترات في المنطقة. قافلة فلسطين البرية. قال عضو مجلس إدارة قافلة فلسطين داود داشكيران إن رسالة القافلة التي تشق طريقها البري هذه الأيام من قلب أوروبا نحو حدود فلسطين لا تقف عند حدود إيصال شحنة مؤقتة من المواد الغذائية، بل تمتد إلى العمل على فتح ممر إنساني يضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الفلسطينيين بصورة مستمرة ومن دون عوائق. فلسطين المحتلة نابلس. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون قرية جالوت جنوب المدينة وأحرقوا 3 سيارات لفلسطينيين. وفي غضون ذلك اعتقل 9 أشخاص في اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا بالرصاص خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. رويترز. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عن تراجع حاد ووشيك في مخزون الأسلحة الأمريكية، خاصة من الصواريخ الأكثر فعالية جراء الاعتماد المكثف عليها خلال المواجهة مع إيران. ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ البعيدة المدى العالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل 5 أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. النفط يهبط. هبطت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات أمس، وتراجع خام بيرنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما عززت تصريحات أمريكية وقطرية الأمال في قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح بزيادة حركة ناقلات الطاقة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام بيرنت 4.6% وقت كتابة هذه السطور إلى 79.89 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3% إلى 76 دولارا و11 سنتا. ترامب يهاجم. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، يزداد القلق داخل الحزب الجمهوري مع احتمال تكبده خسائر قد تمتد إلى ولايات كانت تعد تقليديا معاقل للجمهوريين. وفي تقرير إخباري ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري يرون أن ترامب

0: للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل تواكب المستقبل أم تدفع ثمنا باهظة؟ كامبرا: تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبياناتي الشخصية؟ ومن العناوين العالمية: الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر، الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف، وزير النفط العراقي يقول حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن: الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني: طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان: على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل بلبنان. سوريا: هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقل عام 2013. سوريا دمشق: النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر: حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية: هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس: إصابة فلسطيني وهدم غرف دراسية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز تقول أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس: طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجات. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم.
3: مرحبا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. مرحبا.
2: بارك الله فيكم. ما زالت الرحلة مستمرة مع الابتلاءات والامتحانات التي حدثت ومرت بسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن أشدها ربما لأنها تغطي قاعدة كبيرة من المجتمع، هي مسألة المراودة عن النفس ثم سماع امرأة العزيز بما يقولن النسوة داخل المدينة
3: وانتشار الخبر في المدينة.
2: نعم، اليوم في هذه الحلقة نكمل
3: ننتقل إلى المدينة لنرى ماذا فيك
2: من قبل النسوة.
3: من قبل
2: لفضيلتكم تعليق بالحلقة الماضية أن الرجال هي الآن هي التي
3: الآن اشترك الرجال مع النساء. لا، أنا لا أعفي أحد الطرفين. يعني عندما تتبخر، يعني يتبخر الحياء من عند الرجل ومن عند المرأة، يبدأ في أن يغتاب الغير. وقالوا للرجل الصالح: لما لا تغتاب أحدا؟ لما لا نراك تغتاب أحدا؟ قال: والله نظرت إلى عيوبي فما وجدت وقتا أن يعني أعيب غيري. انا عندي عيوب كثيره، والله يعني شغلتي عملت، انا عايز اصلح في الامور، فما عنديش ليس عندي وقت. انا عشان افهمه ازاي هو لا يريد ان يغتاب.
2: نظرت الى عيوبي
3: بنفسي، نظرت الى عيوبي فمكثت واصلحها، فما وجدت وقتا ان اعيب على احد، ما عنديش وقت. هذه الهمم العاليه، وهؤلاء هم الصفوة.
2: صحيح. تداول الخبر من قبل النسوة يعني ربما أشاع جزء من الفاحشة والبغضاء داخل المجتمع، ويعطي صورة سلبية عن المجتمع آنذاك.
3: أولا، إذا انتشر، إذا لم يعني تمسك الألسنة ألسنتها عن نقل الكلام بالحق وبالباطل، حتى بالحق، يعني أفرض جدلا أنني سمعت خبرا سيئا،
2: نعم،
3: ماذا أصنع؟ أكتب حتى قيل ان انا سمعت عن محمد خالد موضوع يساوي مثلا نقول 100 درجة، 99 درجة من هذه المئة تثبت صدق هذا السوء، يعني حشاك الله.
2: نعم.
3: وبعدين جزء واحد من 99 يثبت ان هذا رجل صادق، من الواجب انا كمسلم اخذ هذا الجزء
2: الله
3: وانشره. يقول هذا الذي ينشر، هذا الذي ينشر. أما مسألة أنا أحذر الناس منه، أنا أحذر الناس منك أنت. والذي المصيبة الذي ينقل هذه الأخبار يوم أن ينم لك ينم عليك. ولكن الناس تحب النميمة، ولذلك أرى يعني ماذا سوف تصنع بأيدي، تكتب على الناس في المجلات والصحف كلاما
2: لا
3: يعني ليس هناك ليس هناك حقيقة، إنما هو عبارة عن يعني وصف الناس بما ليس فيه. فماذا تقول هذه الأيدي لله يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ماذا يقول اللسان وماذا يقول اليد، ماذا تقول اليد بما يكتب عن الناس. فإذا ظهرت براءة الرجل أو المرأة تلك كتبت براءتها أو كتبت براءته في سطرين في صفحة الوفيات، لكن في السطر الأول وفي النشرة وفي كده.
2: واليد المأمورة
3: يعني فليتق الله ربه كل إعلامي أو صحفي أو صاحب ميكروفون أو صاحب منبر أو صاحب مكانة أو صاحب مسؤولية في أن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين، وإلا ضاع ثوابه هباء منثورا يوم القيامة.
2: سلم يا رب.
3: لأن الذي وقع عليه البهتان والفرية والافتراء سوف يأتي يوم القيامة لن يرضى إلا بأن يأخذ كل حسنات من افترى عليه ثم يلقي عليه بكل سيئات. فماذا كسب المفتري؟ يعني هذه وقال نسوته والآن وقال رجال أيضا.
2: وقال رجال.
3: نعم.
2: وربما أمر رجالا.
3: نعم.
2: بل ربما أمر رجال.
3: مسأل لها السلامة ما هو.
2: يقول عن عبد المأمور.
3: الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله.
2: سلم يا رب.
3: والكل سواء يوم القيامة.
2: سلم يا رب. نعم. وندف مع سيدنا يوسف في دخوله السجن وما حدث له هنالك، وهذا من المشاهد المكملة لقصة سيدنا يوسف.
3: سوف نقف على باب السجن للنار.
2: بإذن الله تبارك وتعالى لن ندخل
3: السجن. نحن في سجن الحياة.
2: نبدأ اللقاء معكم. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، تسير مسيرتنا مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وماذا قال النسوة في المدينة، وماذا كان ردة فعل امرأة العزيز، وماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه السلام، وفي السجن ماذا حدث له، وماذا أول من تأويل صاحبيه حينما رأي الرؤية في المنام، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كما نقل لهم كما تفضلتم فضيلتكم من داخل القصر، هنالك عيون نقلت الأخبار وتنقلتها. امرأة العزيز يعني بداية قبل أن ندلف إلى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ماذا ينبغي عليها عمله كامرأة عاقلة تدير الأزمة في هذه الظروف؟
3: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عقل عند رجل أو امرأة إلا إذا كان تقيا نقيا لله ولي ومن الشيطان بري.
2: مرة ثانية. لا
3: لا انا ابن حظه هو بيتشعر يعني لا تجد
2: انا احفظ هذه ورقة.
3: لا تجد لا تجد يعني انسانا رجلا كان ام امرأة فيه من العقل الا اذا كان لله وليا. لازم وبعدين ومن الشيطان بريئا، لازم يكون بعيد عن الشيطان. تمام. والاسلام في قلبه، الخوف والرجاء عنده، محبة الله سبحانه وتعالى، تجد عاقل متوازن.
2: أيوه.
3: ليه تصف أنت واحد في عائلتك كل العائلة تصف فلان ما شاء الله عليه، الكل يجمع هذا أمر يعني. لماذا؟ لأن يعني طفح أو يعني نضح، بلاش طفح، نضح باطنه على ظاهره. نعم تنفع كده لأن طفح صعبة شوية.
2: صحيح.
3: لأن ابن القيم له تعبير عجيب يقول هناك أناس قلوبهم الدنيا الآخرة غالبة، الأخرى غالبة فيها على الأولى، يعني عنده الآخرة أولى الأولى.
2: نعم.
3: وهناك أناس الدنيا طافحة في قلوبهم.
2: يا لطيف.
3: ولا تقال لا نقول تطفح إلا عزك الله.
2: طيب الصف الصح.
3: فأنت تقول كيف تدير هذه المرأة إذا كانت عاقلة الأزمة؟ طب من أين هات العقل؟ يعني هو من البداية لا عقل. لا عقل
2: وراودته
3: فبالتالي لا، ده لسه مستمره في ان تكيد للنسوه وترد لهم ايه على كلماتهم بموقف عملي. تريد ان تضرب على نفس الوتر.
2: سبحان الله.
3: انتم تتكلمون عليه انظروا سوف اضعكم فيه.
2: يعني المنطق ان تسرع بتبرئه نفسها مثلا، ان تنكر، ان تدفع التهمه.
3: في ناس لا حياء عندهم.
2: يا لطيف.
3: في ناس لا حياء عندهم. في ناس من الادب تتوارى.
2: نعم.
3: وده نوع من الادب. يعني ان فلان يتهم فلانا او فلانا.
2: نعم.
3: المتهم هذا هو بريء. او حتى غير بريء. من ادبه او حياه يتوارى. قضي الامر. لكن في ناس عندها من تبخر الحياء انه يواجه المشكلة وكأنه لا مشكلة، لان هناك البيئة، بيئة المجتمع كلها يعني، هي وهناك نسوة في المدينة من نفس العينة، كلام ونميمة وغيبة وسبحان الله. وانت ترى هذه النميمة في مجتمعات العزاء حتى عند النساء، النسوة الى النساء، والمرأة حزينة على زوجها وعلى سبحان الله والكلام، ربما بعد زواجها تتزوج ان عندها ترك لها من المال كذا وكذا، ترك لها من البنايات كذا وكذا، عندها من المجوهرات انا اعرف، وتقرر انها سمعت منها، وما سمعت، والمرأة مهمومة بموت زوجها، وهذا موقف عزاء. فبالله عليك فتخيل انت في موقف الرخاء ماذا يقال؟
2: رب سلم.
3: قال نشوتهم في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه. المهم ارادت ان ترد المكيدة، اعادت المتكأ استقبال وهؤلاء سيدات الصالون كما يقول.
2: هل التعريف او التنكير في نسوة دخل يعني هم مجموعة محددة مثلا ام كل؟
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجموعة محددة،
2: مجموعة محددة
3: نسوة الطبقة المخملية.
2: يعني ماذا الطبقة المخملية؟
3: يعني طبقة يقول على الانجليزي طبقة الإليت، طبقة الصفوة، بلاش الصفوة يعني، لا الصفوة السالب يعني يعني الذين ينظر إليهم في المجتمع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكم في هذا رجل تفوح منه رائحة الغنى ومعطر وماشي كده سبحان الله في المدينة. قال يا رسول الله هذا لو قال سمع الناس، أول ما تكلم الناس تسمع، ولو ذهب ليخطب خطب له، على يروح يزوج زوجوه.
2: جميل.
3: مش ولا يا واحد تاني يعني تفوح منه رائحة الفقر والفقر رائح، وكان سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجل لقتل.
2: صحيح.
3: اللهم اني اعوذ بك من الفقر، يعني كان الرسول يستعيذ من الفقر. نعم. يستعيذ الانسان من الفقر سبحان الله. فما بالكم في هذا لو تكلم ما سمعه احد، ولو ذهب للإنسان ليتزوج ما زوجه أحد. قال رب واحد من هذا خير من كذا من أمثال هذا. ولما لمح الرسول بعينه لما لمح الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه رجلا غنيا يجلس في مجلسه ويأتي الفقير ليجلس بجواره، فجمع الغني عباءته هكذا وثيابه هكذا، فالرسول لمح قال له أخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ يعني شوف شو يعديه عدو
2: منطق،
3: يعني أنت شايع فاك، يعني أنت خائف من مسألة يعني عدوى فيروس الفقر يبتليك أم ميكروب الغنى أيضا سماها عدو. فالغني يبدو تراجع طبعا في مجلس رسول الله. نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله.
2: ما شاء الله
3: كفار المحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله لا يملك شيء. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله.
2: يا الله
3: هذا مربى
2: الله.
3: وليس معنى هذا أن الفقير أفضل من الغني، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر.
2: صحيح.
3: بس هؤلاء
2: الحديث القدسي حديث ثلاثة
3: نعم بالضبط كده. ولكن قال نسوة نسوة خاصة بالضبط كده خصوصية هؤلاء النسوة. وقال نسوتهم في المدينة، ودائما المدينة يعني تعرف لو في القرية قال الناس عندها حياء شوي، في البادية في البدو الناس عندهم مثل وقيم شوي، المدينة أخلاط ده مهاجر وده جاي من هنا وده جاي من هنا، فدايما المدينة سبحان الله
2: هي المدينة حتى القرآن الكريم تحتاج لدراسة
3: بالضبط كده المدينة بالذات إلا المدينة المنورة.
2: بارك الله فيك وفي كل بقاع الارض.
3: فقال نسوتهم في بني امراه العزيز ترى. المهم عدت لهم الايه
2: فلما سمعت مكرهن ارسلت عليهن
3: مكرهن، رغم انك سالت الحلقه الماضيه اي مكر في انهم ينقون هذا يعني اعتبرت هذا مكر، اعتبرت نشر الخبر نفسه هذا مكر
2: كونهن يتناقلن الخبر
3: وهي امراه العزيز. على كيف ان تجرؤ
2: الله اكبر
3: طبعا
2: تصنع الرذيلة وتخشى من
3: لا هي مرات العزيز سبحان الله
2: خارج التصنيف
3: يعني اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم فنعتذر هكذا
2: لا اله الا
3: يعني ضربني وبكى وسبب مشتكى المهم عدت لهم متكى
2: هذا له صورة في الواقع
3: الله اكبر يعني سبحان الله العظيم يعني لما كنت عدة القوم وتقوى الله لا تحيط بقلوبهم ولا بأعمالهم ولا يعيشون في إطار التقوى تهز كلمة تجرح كبرياء. يعني لا يقال لواحد منهم لا ولم يسمع لا أبدا. كلمة لا هذه غير واردة.
2: يا لطيف.
3: لا لا لا هذا كلام غير وارد.
2: أليس ببشر؟
3: لا هو بشر يعني زي شوف بيصفوا أن لما علقوا على الحديث إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد توجع منها. فقضية أن يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل العرش أو جلس على العرش من فوق الحصير. حصير المطالة ده. كنا على عرش الحصير.
2: نعم.
3: وكانت درة عمر أهيب بن سيف الحجاج.
2: صحيح.
3: هي القضية بإيه؟ كانت أسماله فيها 17 رقعة. خد سالم مولاه وهو راكب معاه. فلما ركب رأيت في ظهره أربع رقعة. بس الظهر فقط.
2: الثوب.
3: وسعد مش عاجبه. قال كيف تجيب الثوب ده انت راجل طويل من اين اتيت؟ ولما عرف الاجابه من عبد الله ابن عمر قال انا اعطيت قميص لابويا عشان يكمل به ثوب راجل طويل. قال الان نجلس ونستمع. انت راجل نزيه.
2: نريد هذه القصه.
3: يعني لما ايها الناس اجلسوا واستمعوا.
2: سيدنا عمر يقول
3: على المنبر.
2: لا
3: هو اول يعني اي امير كان يريد ان يخطب يصعد المنبر. يعني نصعد على المنصة.
2: صحيح.
3: يعني مش تروش خطبة الجمعة واحد يقول لها لا. انت مش تقولوا خطبة الجمعة ما فيها كلام. لا بأي خطبة او كلام يوجهه الحاكم او الامير كان يصعد المنبر. حتى تحدث البركة.
2: نعم.
3: ايها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد لا جلوس ولا استماع.
2: سعد بن
3: ابي وقاص. هو صديق عمر وحبيب.
2: خليفة.
3: هو خلي بالك من ناهيك عن انه خليفة. يعني هو
2: مركز على الخليفة.
3: الخليفة والخليفة. هو صديق عمر وحبيب.
2: نعم.
3: لكن ايه كان ابن القيم يقول ايه؟ يقول ابن تيمية شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الى قلوبنا منه. سيد موزين كده. الميزان يبدو لما يختلف انظر للناس على قدرهم على مستواهم خلاص انظر للناس. لا. ليس معنى هذا ان لا ننزل الناس منازلهم. لا خياركم في الجهلية خياركم في الإسلام. ليس منا من لم يقفلوا كبيرة. احنا نحترم الكبير ونحترم صاحب المسؤولية وندعو له ومن ضمن احترامنا له نصيحة.
2: لكن الحق أحق أن يتبع.
3: لا جلوس ولا استماع. قال لما سعد؟ قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل فمن أين أتيت بهذا الثوب السابغ؟ تحت. فين؟ انت رجل طويل ما شاء الله عليك.
2: نصيب سيدنا عمر لا يكفي له
3: ولا ركبته. خلاص. يعني اين عبد الله بن عمر؟
2: ابن عمر يقول.
3: اين عبد الله بن عمر؟ والكل يعرف مدى يعني تعبد عبد الله بن عمر لله عز وجل. كان اواب.
2: نعم.
3: قال نعم يا ابتي. قال اجب عمك. رد على ابن الذين امنوا ده. لا. سكته. اخرصه.
2: ده لو اتكلم.
3: ده لو ترك.
2: ده لو اتكلم.
3: مش اين صديقي حسن. لا. قال انني اعطيت ابي قميص. ثوب اللي انا اخذته من بيت المال. التموين اللي جاني. اعطيته ابو. فاكمل قميصه. فقال سعد الان نجلس ونستمع.
2: وهو صاحبه.
3: وينزل ولا شيء في ورئيس. قلبي ولا شيء في ابدا ابدا. سبحان الله.
2: اختفى سعد بعد هذا.
3: لا ولا ما شاء الله سعد ده كان قائد المسلمين في القادسية. سبحان الله. هكذا. المهم ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينة.
2: يقال تفاح وسكين ولا
3: اسرائيلية. ممكن يعني اكيد تقطع يعني انت عارف هذه البيوت في خدم يوزعوها يعني.
2: صحيح.
3: يوسف اخرج عليهم.
2: وقالت اخرج عليهم.
3: وخرج من الامر. فلما رأيناه اكبرنا. يقال ان اكبرنه اي نأينا به ان هذا وجه تخطر بباله الفاحشة. اول ما شافوه رأوا ما خيل النور على وجهه. وهن نساء فاحصات يستطيعن تقييم الرجل.
2: نعم.
3: حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم.
2: من شكله
3: من النور الذي عليه من حيائه من ادبه لان المرأة تقدر الرجل الحي ولا تحترم الرجل زائغ العينين.
2: ربما يكون قديما يعني.
3: لا ان شاء الله نود ان نكون يعني احنا نحن نتكلم عن عن عن المسلمات
2: الصالحات
3: وكل الناس في البيوت الحمد لله صالحات.
2: نعم
3: ان شاء الله يعني
2: باذن الله تعالى
3: التقوى والخوف من الله ومحبه الله وان كان يعني هنات فكلنا هنات وان كان لمن نرى عيب فلنا نحن عيوب. صحيح. في محمد ابن نحن كما اؤكد دائما نحن نحترم غيرنا وغيرنا يحترمنا ليس بحسنات عندنا لا لأن الله ستر عيوبنا عنه وستر عيوبه عنا ولو علم كل واحد منا ما يعلمه ملك السيئات ما احترم واحد منا الآخر
2: يا رفيق.
3: لكن الله هو الستار يستر عن الناس العيوب من فضله الناس تحترمنا عشان ما تعرف عيوبها. الحمد لله بفضل الله
2: الحمد لله أدام الله
3: ربنا يعني كان سيدنا بكر اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة
2: يا رب
3: وإن
2: يا
3: الله رب. إذا هتك ستر عبد في الدنيا فلن يفضحه مرة أخرى يوم القيامة فليجمع عليه فضيحتين وإن ستره فإن من ستر في الدنيا أكرم من أن يفضحه على رؤوس الأشهاد طالما تاب.
2: سبحان الله
3: من كرم الله يعني.
2: ونعم بالله وآتت كل
3: واحد منهم اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا يبقى الإكبار من أن هذا إنسان لا لا, لا ليس هذا
2: لا تخرج منه
3: لا لا لا تخرج منه ما هذا بشرة هذا ملك كريم سبحان الله. الملائكية تظهر في وجوه الصالحين بقيام الليل بقراءة القرآن بتقوى الله أن المال حلال أن يخاف الله أن إذا خلى في غرفة مغلقة يستحي من الله سبحانه وتعالى تظهر على على على وجهه مخير النور سبحانه فما بالك بالكريم ابن الكريم هذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ففجأة هي ترد يعني كان إيه
2: بحمية
3: ترد أن ترد لهم الإيه الصاع صاعين فذلكن الذي لمتنني فيه أظن يعني ما فيش يعني قلة حياة أكثر من هذا.
2: صحيح. صحيح. عجيب. عجيب.
3: سبحان الله. بحط الإنسان أحيانا لما أحكي لك حكاية عجيبة.
2: نعم.
3: طب. وأيضا من صفوة الصف.
2: طيب على بركة الله نستفيد.
3: عشان بس الناس في رمضان وفي العشر الأواخر يعني يشعر أن الدنيا لا تساوي شيء. سيدنا عيسى ماشي مع حواري من الحواريين. وبعدين فجاعة قال له سيدنا عيسى خذ درهمين وقت لنا بخبز مطعم راح حوالي ورجع معه ثلاثة أرغفة يراه سيدنا عيسى وجاي من بعيد وطعم سيدنا عيسى وقف ليصلي الحواري أو واحد يعني من هذا الصديق يعني أطال سيدنا عيسى فأكل رغيف فبقي رغيفين بقي رغيفان قال سيدنا عيسى هذا الطعام خلص صلاة انتهت الصلاة هذا الطعام فجاء رغيفين أما كانوا ثلاثة أرغفة قال لا والله يا روح الله ما كان إلا اثنين. في ناس بطبيعتها الكذب
2: لا حول ولا قوة
3: تكذب حتى في أمر لا يحتاج إلى كذب
2: تلقائية
3: وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة
2: حديث
3: سبحان الله أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله طبيعة
2: لكن الطبيعة هكذا
3: هو طبيعته كذا لا يعرف إلا الكذب تقول مثلا هو جاب المنضبة هذه بمئة بكام يا فلان بمئتين وبعدين واحد تاني يسأل بمئتين وخمسين وأخونا الوالد فرد كامل يقول له بكام يا يقول له بربعمية ولذلك قال علماؤنا إن كنت كذوبا فكن ذكورا
2: كن ذكورا
3: تذكر تكلم على فلان نادى له مش أول أبس أنت قلت لي
2: هي المشكلة لما نقول له أنت قلت كذا والله ما قلت
3: ما هو كذاب يكذب والله طبيعي خلاص طبيعته ويكذب نفسه
2: يستمرئ الكذب
3: هذا طبعته فلا والله ما كان إلا رغيفين لا أريد طعام تعال سيدنا عيسى وجد قطيع من الغذاء جاي راح نادى على واحد من القطيع ذبحه بعد ما ذبحه خلاص قال قم بإذن الله وقف النظبي على أربع أي مرة أخرى
2: وما كان يعرف أنه نبي
3: لا عارف عارف عيسى قال عجبا قال بحق الآية التي رأيت من أكل رغيف قال ما كان إلا رغيفين يا نبي
2: برضه أيضا
3: تعال نعبر النهر. قالوا كيف من غير مركب ولا سفينة ولا قارب؟ تعال بسم الله. سارا ومبتلت أقدامهما حتى أقدامهما حتى عبروا الشط على الشط الثاني. قال يا سبحان الله اللي بحق الآيات التي رأيت من أكل الرغيف؟ قال والله ما كان إلا رغيفة.
2: هي تمثل قضية عند سيدنا عيسى الكذب في حد ذاته.
3: وسيدنا عيسى عايز يثبت الحواريين ولأتباعه قضية في في في في قضية في العقيدة. قضية في في
2: ليس قضية الرغيف.
3: لا لا لا خلاص هو عايز يتنم. المهم سار خطوات وجد ثلاث قطع من ذهب. سيدنا عيسى قال له واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل الرغيف. قال له أنا.
2: يا لطيف.
3: عند الدنيا. انا طفل عيل وكذاب وسبحان الله بالله. قال له هي لك كلها. ترك ومشي. خرج عليه ثلاثة من اللصوص. قتلوه واخذوا السباك الثلاثة. وقال اثنان منهما للثالث اذهب فأتنا بطعام. واحد اللص راح يجيب الطعام. قال في نفسه ايه? هو شر كله. قال الله. نقسم ليه على ثلاثة? انا احط لهم سم في الطعام. هم ياكلوا يموتوا وانا اقدر كنز لوحدي. وهم الاثنين قالوا هو لما يجي بدل ما نقسم على ثلاثة نقتله وناخد الكنز نقسمه على اثنين. هكذا الدنيا. ما هي الدنيا كيف? هتجد الرجل قاعد كده قدام البورصة يا ابني قدام الشاشة عم كده. انا عايز الطبيب ساعتها يقيس له ضغط الدم. مرتفع. ضربات القلب. بدل ما 72 720 حط صفر جنبها. وبعدين احتمالي طب لو مات بالله عليك ده يسمى شهيد ليه?
2: العمل. مات اثناء عملي. يقال يراعي ثروته.
3: يراعي بس مش بهذا سبحان الله. المهم يعني وانا سيبت. المهم فراح وضع سمه في الاكل ورجع
2: للاثنين.
3: الاثنين اول ما جوا مسكوه قتلوه واكلوا الطعام وهو مسموه
2: فما
3: سيدنا عيسى يمر بعد اليوم الثاني اربع جثث. جثث صاحبه وجثث الثلاث لصوص فيقول
2: وسلاك
3: ذا ما هي هكذا الدنيا تصنع بأهلها اعبروها ولا تعمروها.
2: اعبروها
3: ولا تعمروها.
2: ولا تعمروها.
3: لأن الجسر أنت بتيجي على الجسر وتبني بيت يقول ده مجنون.
2: صح.
3: هاي الدنيا جسر. أنت ابني ولكن ضع في ذهنك أن خلاص خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. فذلكن الذي لمتنني فيه.
2: عش في الدنيا كأنك غريب أو
3: عابر سبيل. هي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
2: مهم من آيات الرسول كما قال في الحديث يصيب قلوبنا الوهن. حب الدنيا.
3: وكراهية أنا بقول ما أنت كنت مكثرت في الدنيا فبتموت ليه؟ أعطوا ده كله؟ هتاكل كرسي؟ ده بيتقاتل في سبيل الكرسي بسبيل أنه أنا لا أنا ما في مدير غيري. أنا المدير الوحيد. أنا مبعوث العناد اللي هي في هذا الكرسي.
2: يقال الغاية تبرر الوسيلة.
3: ده ميكافيلي. لكن الإسلام وأن إلى ربك
2: المصير. ليس شرع الإسلام.
3: الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة. الإسلامية وأن إلى ربك المنتهى. فيوم نختار.
2: وأن إلى ربك المنتهى. قالت
3: فتلكن الذي لمتنني فيه. ولئن لم يفعل ما أمر
2: ولقد
3: راوته عن نفسه وتصحه.
2: هذه مرأة حديدية.
3: خلاص لا مش حديدية. سبحان الله
2: تعترف.
3: سبحان الله. هذه امرأة صريحة والتي تظهر عارية كمانيكان أو كممثلة في مسلسل أو في فيلم وهي عارية بهذا المنطق منطق في العزيز. ولكن امرأة العزيز أفضل لأنها امرأة صريحة تقول هذا خطأ هذا حرام والثانية تقول لا هذا ليس حرام هذا فن.
2: تقول الحمد لله ربنا وفقني لتمثيل.
3: طبعا يقول لقد جاءتني فكرة الفيلم هذا وأنا في طوافي في العمر. المهم هذه خلينا نحن في رمضان. المهم خلينا هنا أحسن.
2: طيب. نحن نهبط للواقع كعادتنا مع فضيلتكم حتى نعرف الآفات ونقاومها فضيلة الإمام. يعني حتى نقاوم آفات المجتمع. يعني كم من امرأة العزيز بيننا الآن
3: وكم من رجل كامرأة العزيز أيضا.
2: صحيح.
3: نفس القضية نفس.
2: وكم من رجل كالعزيز.
3: كالعزيز سبحان. وكم من رجل
2: يرى الفحش.
3: عادي خرف عاد ما هو من. طب هو الزوجة اللي خرج عريان فيها زوج والبنت العارية مش ليها أب.
2: صحيح لها.
3: وخلوا عم
2: لها
3: ولا ماتوا
2: موجودوا.
3: ده بعد مبسوط ده فرحة فرحة.
2: وكم مثل يوسف عندنا الآن
3: إن شاء الله فيه شبابنا الصالح يا رب. شبابنا الصالح كثر بفضل الله يا رب. رواد المساجد والأيادي المتوضئة الطاهرة الشباب الصائم القائم القانت محب العلماء ومحب الدعم ومحب المجالس وهم بفضل الله كثر. ولهذا يهجم الغرب علينا لأن شبابنا صالح.
2: اللهم زد وبارك فيما رب العالمين.
3: نعم.
2: قالت فذلكن الذي بتنني فيه والقدر والتوبة عن الناس.
3: واضحة خلاص. طيب أنا أتي إلى إثبات شهود براءة يوسف. أول واحدة امرأة العزيز صاحبة الثالة نفسه.
2: صح.
3: خلاص
2: قرت.
3: خلاص صحيح. شاهد يوسف الطفل الذي قال.
2: إن كان قميصه.
3: هذا إيه؟ اثنان. الشاهد الثاني. الشيطان.
2: شاهد.
3: ها. أي.
2: أوكي.
3: قال ربنا عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. وقال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. وحق ما شهدت به الأعداء. فالشيطان يشهد ببراءة يوسف. لما يشهد لك عدوك وأعدى الأعداء أظن يعني أنها.
2: صح.
3: تمام.
2: أهلا بها من شهادة.
3: والله خير الشاهدين.
2: ونعم بالله.
3: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. صرف عنه مش فكر فيها. لا قبل أن تأتي إليه. إذن كل الشهود ببراءة يوسف موجودة. تتعلمها صاحبة الثاني نفسه.
2: لا.
3: تنظر إلى إذا إذا إذا أثار رحمة الله.
2: أربعة شهود.
3: أربعة.
2: تبرئ سيدنا يوسف.
3: بلا شك. ولئن لم يفعل ما أمره به. ده في لسه إصرار على إيه؟ على معاودة التهديد.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما تستحي هذه المرأة؟
3: ما الحياء لما يولي خلاص فلا أمان. خلاص. إذا الحياء ولا فلا أمان. خلاص.
2: صحيح.
3: إنسان
2: ما ولها ولا دنيا لمن لم يحيي دينه.
3: هو الإنسان يعني هو ده فيه يعني بس. لما الرجل ماشي جنب زوجته كده وهي عارية وناس تنظر إليها وهي عارية.
2: فخور.
3: فخور. فخور بماذا؟
2: بخيبتها. بامرأتها.
3: بخيبتها.
2: نجمة المجتمع.
3: هذا الفخر يعني ماذا يقول يعني بالله عليك.
2: هو مسؤول عن هذا يوم القيامة؟
3: قل لأنه مسؤول لأنه ولي. ولي أمر. وهو قيم. وهو قيم.
2: نعم.
3: وهو بعيد عن الدين القيم. بابا انت.
2: فإذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء.
3: خلق انتهت الموضوع سبحان الله. سبحان الله.
2: ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن ولا يكون من الصغر
3: من الأذلاء الذين يرضخون لأوامر الأسياد.
2: حكمان. سجن.
3: أيوة.
2: والصغار.
3: اللي هو الإيه اللي هو تقليل الشأن والإذلال والمهانة سوف نهينه. يأخذ نيو شو يأخذ أجرات شقة. لماذا؟
2: وكلمة نسوة المدينة إن هذا إلا ملك كريم ما هزتها ما جعلتها تفكر في الموضوع ما جعلتها تعيد ترتيب أوراقها من الداخل من
3: لا لا هذه أثارت غيرتها أكثر للاستحواذ على هذا الشاب
2: كان فاتنا
3: عليه السلام
2: قال رب
3: هذا منطق الإيمان قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
2: فالمفروض هي امرأة واحدة.
3: لا ما هو.
2: ما صار الكل
3: يدور. القضية بقى خلاص بقى أنا على البحر. خلاص بقى ما يعني يلا البيع بالجملة. البيع بالجملة خلاص يعني ما فيش. ما فيش بالآجل. لا كله ما فيش بالعاجل. بالآجل كله
2: بالعاجل. جرفنا أيضا مع.
3: خلاص ما فوضى فوضى.
2: حرام الله ولا ولا أخوة. أصبحت تتكلم بصيغة الجمع.
3: خلاص ما هو العياذ بالله أنت انتشرت القضية.
2: يعني في بداية القصة سيدنا يوسف قال هي راودتني
3: لا لا لا الوقت
2: وهنا السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن
3: مش مما تدعونني إليه ما يدعونني
2: جمع
3: ليه؟ حتى يدخل في المذكر أيضا لماذا؟ لأن الرجال ليس هناك رجال فين الرجال بتاع المجتمع؟
2: يا لطيف
3: فكله بيدعو للمعصية كله بيدعو للفاحشة ها؟
2: هنالك في نهبط للواقع هنالك اماكن تساعد على هذه الفاحشه
3: الله اكبر عليك سبحان الله
2: موجود
3: وانت لما تقلب صفحه كده في المجله كده تجد واحده تقريبا لا يستر جسدها شيء بطلت الفيلم مثلا او بطلت مش عارف اللي عارف ده ذهبت العارضه في الازياء الفلانيه واستقبلت في المطار وفتحت لها قاعه كبار الزوار لما نشوف المخمره والمنقبه والمحجبه ايه السعاده هذه عادات قديمه لا في بعض المجتمعات في بعض المجتمعات يرفض ان تعين محجبة.
2: يرفض
3: في جهات معينة ترفض ان تعين محجبة، ما ينفعش. لا لا لا لا، تصيب الناس بالاكتئاب. احنا عايزين
2: ترفيه معنوي.
3: زي ما بقول ايه يعني، اذا صار الحق باطلا والباطل حقا فماذا تنتظر؟
2: كما تقول فضلاتكم، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. النساء تصنع والرجال ساكتة.
3: خلاص يبقى ولا يعني رب السجن احب الي ربي. ربي مش ربنا رأينا خلاص هو لا لا يعني سبحان الله. ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكون من الجاهلين. انا بشر. والضغوط تولد يعني
2: يعني كان من الممكن ان تؤتي المراودة ثم
3: هو لا يريد هذه البيئة خلاص، فبيستعصب بالله يعني بيسترحي من الله سبحانه وتعالى، بيستنطر رحمات الله عليه.
2: الانسان من تلقاء نفسه لا يستطيع رد كيد امرأة.
3: هو كيدهن عظيم، فلا داعي للدخول في هذه النعمة، الابتعاد افضل
2: فعلا.
3: وذلك ايه، ما هو شوق رحمة الله عليه ما غير ايه، النظرته فابتسامته فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق فلقاء يكون منه دواء ولقاء يكون منه الداء.
2: صحيح.
3: هي خطوة خطوة خطوة خلاص هي كده سبحان الله. لكن الصحابة الجليل ماشي في الطريق فرأى امرأة اعجبته فتطلع في وجهها، فالمرأة ماشية في نفس الطريق العكسي وهو مش كده، فالتفت اليها بدل ملتفت ويسير الى ان دخل في جدار فتح
2: شنجة رأس.
3: الله. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله.
2: شوف اراد التوبه.
3: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فسبحان الله. فاول ما شنجة رأسه راح للرسول قال له اجلس تنزل آتك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمنافقين يغضوا من أبصارهم. تنزل الآيات
2: سورة النور.
3: سورة النور تنزل الآيات عشان المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف.
2: من نظرة
3: من سبحان الله
2: شجة رأسه من نظرة.
3: لا لا شجة رأسه وإيه، ومن كرم الله على العبد أن يعاقبه سريعا حتى يفيق لما يكرمه ربنا، لكن الثاني لما يسيبه يستمرق.
2: سنستدرجهم.
3: الله يرضى الاستدراج والعياذ بالله.
2: هذا شيء مخيف أيضا.
3: مخيف ولذلك فليتق الله، تتق الله وسائل الإعلام لما تعرض على أولادنا هذا الفجور وهذا الفحش تحت أي عناوين. أنا لا أدري ماذا يقولون لله يوم القيامة. والله إن شاء الله كنا من يعني سوف نكون من أهل الآخرة نتعلق في رقابهم يوم القيامة، لأنهم يهدمون ما نبنيه.
2: لا لا.
3: هم بيهدموا ما نبنيه. والنفس تواقة إلى الشر. فالشاب يقعد يتكلم يسمع الشيخ عمر يقول حلال حلال حرام حرام حرام جنة نار، ولا يسمع الولد اللطيف اللي يقول والبنت اللوزعية
2: ويتراقص
3: ذات اللولب مش عارف ليه
2: وسط اللولبي تتمايل يمنة ويسرى.
3: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات عتم مائلات مميلات لا يدخلن شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا.
2: مائلات مميلات.
3: مائلات مميلات يعني ماشيين مش ماشيين سيدك إيه يعني سبحان الله، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم المشي تتراقص يعني في الطريق. مائلات
2: مميلات
3: تميل غيرهن
2: تتعمد.
3: تتعمد ما يتعمد يعني سبحان الله، ما كانش باللون بالثوب الملتصق، ما كانش بالرائحة الزكية، انك في اي وسيلة بكلية الفنون القبيحة او الجميلة اللي في وجهها اي شيء سبحان الله. مائلات مميلات. وبعدين قال شعورهن كأسلمة سلام الجمل ده اللي هو الأطفال الجمل، هي عاملة عاملة فورمة وعاملة كنيش وكلب ودي الحصان ودي الحمار ودي البغل وكله سبحان الله بأشكال سبحان الله. شعورهن كأسلمة البخت لا يكون الجنة على ما تضحك
2: دي الحصان ودي الكلب
3: مش كل حيوانات ودك شعرها كنيش
2: هل تتزين فضلتك ضد زينة المرأة
3: في بيتها
2: بيتها
3: طبعا وبيتها
2: المدينة أمان
3: لا لا لا معلش لما يكون البيت أصلا هو مكان المرأة
2: شباب الشارع
3: ما احنا خرجناها من مملكتها الخاصة وبعدين للأسف في هويات في بعض الدول العربية المرأة ربت بيت وأسرة وتربي أولادها يقول لك في هويتها لا تعمل ما اللي بتعمله ده أكبر عمل أن تنشئ لنا أبناء وبنات صالحين. في اكبر عمل
2: صحيح. قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه. هذا التصريح باللسان، هذا التصريح امام نسوة من المدينة، له صدى في الواقع الذي نعيه الان؟
3: القرآن يأمر النساء ألا تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
2: نعم.
3: طيب، عارض الأزياء اللي هو المخنث اللي فرع ده ورقة وخرف الطابور القطيع اللي بيعمله ده، سبحان الله، ده يقول للبنت العارضة ايه وانت ماشي
2: ضربي،
3: ويقول ايه لا يضرب، لا اضرب.
2: عجيب.
3: لما يأمر ده بإدناء الجلابيب على الصدور،
2: وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
3: طيب هو يعمل ايه؟
2: هكذا. طيب جميل، الكلية وتفسيراتها
3: جميل. فتنوب افعال القطيع القطعان السوائم التي نراها الان على الشاشات، بدلا من لسان امرأة العزيز كان مجرد لسان فقط، لكن الان فعل.
2: هم يصنعون ضد مبادئ الشريعة
3: تماما،
2: وكانهم يترصدون،
3: لأنها صناعة يهودية أصلا، العارضات الأزياء وكذا، لأنهم قالوا سوف ننشر الرذيلة في العالم ونحطم القدوات فلا يظل للمسلمين قدوة.
2: يا لطيف،
3: هذه برادكات فقط صهيون كتاب النص. مين القدوة؟ لغاية ما يصلوا إلى أعلى المراقب في القدوة، ولذلك يهاجموا شخصا، ولذلك يصلوا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه رسول الله ان ينال منه شيء.
2: وحدث
3: لكن هذا ديدنهم يعني. فنفس القضيه، انت ترى صور من امراه العزيز في هذه القطعان السيئه،
2: لكن بصوره افعال،
3: بصوره افعال، بصوره فعل فاضح. مش يقول لك في قانون، يقول لك فعل فاضح في الطريق العام.
2: صحيح.
3: لا مش الطريق العام، ده في الطريق العام والطريق الخاص وعلى الشاشه وفي المجله وفي سبحان الله، في مش يعني الكلمه الداعره والصوره الفاجره والايماء
2: هذا والله المفروض ان يحاكموا.
3: سبحان الله، يعني هؤلاء يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا.
2: وقد راودته عن نفسي الآية. قال هو قال سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني الفاحشه. وطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنه كيدهن والا يصبوا اليهن لكي لا يكون من الجاهلين.
3: اجتمع يبدو
2: جاهلين بماذا؟
3: نعم،
2: وجاهلين بماذا؟
3: الانسان العاصي جاهد بمقام الله، ولمن خاف مقام ربه
2: جنتان،
3: فهذا لا يخاف فصار جاهلا، لان لو رزقه علم لرزقه خشيه. فالعلم الخشيه، ليس العلم عن كثره الروايه، مش العلم انا اقعد اقول لك معلومات وايات واشعار لا لا لا، العلم الخشيه.
2: طب هنا درس لنا معشر الشباب. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. اذا صرف كيد المراه عن الرجل من قبل الله سبحانه وتعالى، ليس من قبل العبد من تلقاء نفسه.
3: لما يقوم الشاب الصالح باعمال صالحه، بصلاه وتقى وعباده وقراءه قران وقدوه صالحه ورفقه صالحه، الله عز وجل سوف يصرف الكيد بإيمانه، بإيمان كيد النساء أو أي كيد، كيد الكيدين أو كيد الشيطان عن المؤمنين بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال رسول الله ادع الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني أعمل وأنا أشفع.
2: الشفاعة لن تعمل.
3: لا لا لا، أعمل وأنا أشفع عشان يبقى بالضبط زي ما أقول إيه، الولد أخطأ في المدرسة، لما يكون ولد صالح ابوه يروح ولدي اول مره يخطئ، ده ما خدش، ما خد باب، ده كان مش قاصد. لكن لو الولد اصلا والعياذ بالله هو اصلا شرس، الاب مش هيروح المدرسه. ولله المثل الاعلى ولرسول الله ان يزاد اناس من عن الحوض من امتي يوم القيامه، فانهض الاشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا صنعوا من بعدك او ماذا احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقره، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير.
2: يا الله،
3: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإذا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. اجتمع العزيز تشاور مع أصحاب الحل والعقد
2: قبل هذا، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.
3: تمام، صرف عنه كيدهن.
2: بناء على دعوة سيدنا يوسف، وكأن الله خلى بينه وبين نفسه لكي ينظر ماذا يتصرف ماذا يفعل. مثلا
3: هو هذا الفاصل يريك أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. طالما استعصمت بالله سبحان الله خلاص رب إني مغلوب فانتصر.
2: الله.
3: ففتحنا هنا رب سيدنا وحبه وإلا تصرف فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن سبحانه وتعالى.
2: صحيح وإلا تصرف فاستجاب
3: خلاص لأنه
2: أني مغلوب فانتصر ففتحنا.
3: هي كده سبحان الله. فعايز بس إيمان
2: يدعو
3: عايز اطلق الباب والباب ليس عليه باب ولا بواب مسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة وبالذات في هذه الأيام. ف اجتماع
2: طيب أنا أريد أن أستمتع مع فضلكم معذرة يعني. إنه من عبادنا المخلصين
3: الله أكبر.
2: صرف الله سبحانه وتعالى البلوى عن سيدنا يوسف والفاحشة عنه لكونه مخلصا أم مخلصا والمخلص من قبل الله؟
3: لا لا لا لا
2: هو كان اسم مفعول.
3: هو كان مخلصا في أعماله لله منذ نشأته تمام؟
2: نعم.
3: فلما أصبح مخلصا صادقا صيره الله مخلصا.
2: نود من قبل فضلكم أن نوضح الفرق للسادة المشاهدين. نعم. الفرق بين مخلص ومخلص حتى تتضح الصورة.
3: الإخلاص أساسا هو سر من أسرار الله
2: سبحان الله.
3: مش زي أي مقام قلبي. القلب له مقامات.
2: للقلب مقامات
3: طبعا
2: منها الإخلاص.
3: منها الإخلاص
2: سبحان الله.
3: يعني اللي هي سماها ابن القيم في شرح الإمام الهروي مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب العظيم هو تكلم عن الإخلاص. احنا عشان نركز في دقائق لأن أنا عارف أن برامجكم يعني ملغمة بالإعلانات وبطبيعة الوقت. فالإخلاص فيه سر في ثلاثة أمور. أمور ثلاثة. الإخلاص بالذات.
2: طيب.
3: أول شيء العبد نفسه لا يطلع على إخلاصه فيغتر به. مش واحد يقول لك أنا مخلص. لا.
2: وإذا نحن نقول أنا مخلص.
3: لا لا.
2: حتى الرجل يقول لزوجي أنا مخلص لك يعني.
3: ما هذا خوف. فالمخلص لا يعرف درجة إخلاصه فيغتر.
2: الله أكبر.
3: تمام.
2: طيب واحدة.
3: ولا الشيطان يستطيع أن يطلع على الإخلاص فيفسده.
2: أبدا.
3: مش ممكن. خلاص.
2: طيب الثالثة.
3: ولا الملك يطلع على الإخلاص فيكتبه لأن الذي يكتب الإخلاص إنما هو خالق الإنسان.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله سبحانه وتعالى
3: كاتب الإخلاص. الله. شوف الإخلاص
2: عجيب.
3: فلما العبد يتصف بصفة الإخلاص يعني صفة الإخلاص يعني إزاي يعني كيف يعني إزاي يعني يعني, يعني أنا أقول إيه أنا عمي فلان ودود معي لكن عمي فلان بذيء لسان معي أروح في رمضان أفطر عند من أو أجيب دعوة من
2: الودود
3: لو مخلص أو لا أروح عند الرحم الكاشح اللي هو الرحم المقاطع
2: سبحان الله
3: لأن دي ليس للنفس فيها هوى لكن أروح عند عمي الودود دي فيها هوى وما كان في هواك فافعل عكسه تربح في الآخرة يعني أنا هواي بالليل إيه عايز أنام لكن لو عملت ضدها ايه اقوم لأصلي اكثر هوايا انا احتفظ بالمال في جيبي لكن لما اعطيه لاخويا افك كربه يبقى هذا ضد هواي يبقى انا مخلص فاذا صرت بهذه الدرجه خلصني رب العباد كما قلنا يا نفس اخلصي تتخلصي فاذا تخلصت النفس من ادرانها واوطارها تلك عندئذ تجد ان النفس تحولت من نفس مخلصه الى نفس مخلصه استخلصها رب العباد واصطفاها واجتباها فلما يصطفيها واجتبيها زي سيدنا يوسف انه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من ادران الدنيا وانهى عندهم الاهاب الترابي فصار الاهاب النوراني اللي هي قبضة من روح الله سبحانه وتعالى التي فعلت فعلها في القلب فصار عبدا مخلصا لا يستطيع الشيطان يقترب منه حتى ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر عجبا لك يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان تسير في طريق إلا وسلك طريقا آخر بإخلاصه الشيطان يرى عمر ماشي بطريق يقول يا عمر هذا خلي بعد عن ابعد عن هذا الشخص هذه درجة الإخلاص مخلص فصار مخلصا إنه من عبادنا المخلصين
2: لأن هو سيدنا يوسف ابتدأ الطريق
3: لابد لابد ان ابدا الطريق.
2: خلص من قبل الله تبارك وتعالى.
3: ان اخلصت انت خلصت، وصلت مخلص.
2: بس حضرتكم قلت يا نفس اخلصي تتخلصي.
3: تمام كده. تمام كده.
2: الملأ بقى ماذا صنع الملأ؟
3: الحاكم او
2: العزيز.
3: العزيز جمعنا ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. شوف تركنا المصيبه والفوضى والفاحشه والاتهام وتلويث سمعه الناس، الحل السجن. يلقى في السجن ليه؟ لتنسى القضيه عند الشعب عند الناس.
2: كما قلت حضراتكم في بدايه الحلقه على باب السجن ننظر فيه في الحلقه القادمه.
3: ليس كل ده كله، ما كنا في الطريق يعني خير
2: الحمد لله الا ندخل السجن
3: ان شاء الله. ربنا يفك يعني افضل المأسورين ان شاء الله
2: يا رب. بارك الله بارك الله
3: فيك. ويخرجنا من سجن المعصيه الى ساحه الطاعه، لان المعصيه تسجن والطاعه انطلاق، فننطلق في طاعه الله في هذه الايام
2: يا رب.
3: بارك
2: يا رب. شكرا لحضراتكم على هذا اللقاء.
3: بارك الله فيك.
2: مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية نقول إذا رمت أن تحيا سعيدا من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. حتى يضمنا لقاء جديد، شكرا لحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: احبتي في الله، وصلنا معكم الى نهايه حلقه اليوم من برنامج صفوه الصفوه لفضيله الدكتور عمر عبد الكافي، اذاعه القران الكريم من سيدني.

0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
1: المسلم أجزم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 90 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المدبر. المدبر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد على الأسماء 99 المعروفة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدبر اسم فاعل من التدبير، التدبير مصدر. في اللغة التدبير مأخوذ من لفظ الدبر، لأنه نظر في عواقب الأمور، تدبر الأمر نظر في عواقبه. العاقل يتدبر الأمر، ينظر في عواقب الأمور. قد تعجبه امرأة حسناء ضعيفة الدين يرفض الزواج منها، لماذا؟ لأنه تدبر عاقبة هذا الأمر. هذه أم أولاده، سوف تربيهم تربية فاسدة، سوف يخجلون بأمهم إذا كبروا. تدبر الأمر النظر في عواقبه. قد يذهب إنسان إلى بلد غربي يجد الحياة في بحبوحة كبيرة، جمالا طبيعيا ما بعده جمال، رخاء في المواد والأسعار، رخص في المركبات، بيوت فخمة جدا، يغريه أن يذهب إلى هناك. طبيعة الحياة تغريه أن يذهب إلى هناك. العاقل يتدبر عواقب هذا الأمر، سوف يكبر أبناؤه هناك، وسوف ينشأون نشأة لا ترضي الله، وسوف يجد مع ابنته صديقا. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا كبر أولاده في مجتمع فاسد سيء؟ أن يقترف أحدهم الزنا كشربة الماء. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. قد يسافر الإنسان، ما عاقبة هذا السفر؟ قد يعمل في هذا العمل، ما عاقبة هذا العمل؟ قد يقبض هذا المال، ما عاقبة هذا المال؟ قد يتزوج هذه المرأة، ما عاقبة ذلك؟ التدبر التفكر في عواقب الأمور، التفكر في نتائجها. والمؤمن لا يمضي في أمر إلا إذا تدبر عاقبته. هناك أناس كثيرون يغريهم العمل بما يخالف القوانين، يربحون كثيرا ثم يدفعون كل شيء ويخسرون كل شيء. لو أنهم تدبروا عاقبة الأمر لما فعلوا ذلك. أمثلة كثيرة. لو أن الإنسان رفض العلم، لو تدبر عاقبة هذا الأمر ورأى نفسه جاهلا تائها شاردا ضعيف الشأن في المجتمع لما فعلها. دائما الإنسان العاقل يفكر في الشيء قبل أن يصل إليه، يخاف بعقله. والإنسان الأقل عقلا أو ضعيف العقل أو الذي يعطل عقله يخاف بعينه. بين الإنسان والحيوان هذا الفرق، الإنسان يخاف بعقله والحيوان يخاف بعينه. فالذي يدخن مثلا لا يقلع عن التدخين إلا بعد أن يصاب بمرض عضال، على فحص العين في المخبر يأتي الجواب ورم خبيث بسبب الدخان، عندئذ يقلع عن التدخين، أما العاقل يعرف مضر التدخين قبل أن يصل إليها. العقل أن ترى الشيء، أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. يعني إذا كان طريق 5 كيلومتر مكتوب مغلق، كم الإغلاق بعد 5 كيلومتر؟ الذي يتحرك بعينه طريق سالك يسير، يقطع 5 كيلومتر أو 20 أو 30، ثم يجد طريق محفور في لوحة بالأول. لو قرأت اللوحة وصلت إلى هذه النتيجة قبل أن تصل إليها، اللوحة تعطيك النتيجة قبل أن تصل إليها، فأنت عاقل. أما غير العاقل لا يقرأ اللوحة، يمشي طريق سالك إليه إلى أن يجد الحفر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعود. فإذا تحركت بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر، أما إذا تحركت بعقلك ووصلت إلى النتائج قبل أن تصل إليها فأنت عاقل. إنسان ذهب إلى بلد وزلت قدمه، عانى من مرض جنسي 20 عام وهو يتمزق في أن يخفيه عن زوجته وعن أولاده وكيف يعالجه، لو تدبر الأمر قبل أن يفعل هذا الأمر لما فعله. هذا التدبر. التدبر التفكر في عواقب الأمور، التدبر التفكر في نتائجها، في مؤداها، في نهاياتها الأخيرة. لأيام إنسان يكون في أوج شبابه، يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع ولا يتعلم ولا ينضبط ولا يسأل عن شيء، إلى أن تتقدم به السن، تتقدم به السن فيجد نفسه بعيدا عن مراتب البطولة، في مؤخرة الرف، في الدرجة الدنيا في المجتمع. هذا ما فكر. إنسان آخر يفكر، يبني مستقبله لبنة لبنة، يجعل لبدايته بداية محرقة كي تكون له نهاية مشرقة. التدبر النظر في عواقب الأمور وأدبارها، والتدبير من التدبر النظر أيضا في عاقبة الأمر أو ما يؤول إليه وعاقبته، أي مؤداه ومنتهى. والتدبر قريب من التفكر، التدبر قريب من التفكر. أما الدبر بفتح الفسكون فهو النحل والزنابير، سلاحها في أدبارها، وقيل سميت دبرا لتدبيرها وتأنقها في العمل العجيب، ومنه بناء بيوتها. يعني تدبيرها في معيشتها بشكل عجيب سميت بهذا الاسم، هذا في اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله مدبر معنى آخر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر. يدبر الأمر، ما معنى يدبر الأمر؟ آية ثانية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ومن يدبر الأمر، يدبر الأمر. آية ثالثة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الثالثة يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن في هذه الآيات القرآنية ورد في أقواله تعالى يدبر الأمر فهو المدبر. هنا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل له معنى آخر، قال هو التوفيق بين أوائل الأمور وبين عواقبها. يعني إنسان طلب الزواج، الزواج يبدأ بالنية، نوى أن يتزوج، من الذي ييسر له البيت، الزوجة الصالحة، أن يملك المهر، أن يؤسس هذا البيت، أن يقترن بهذه المرأة، أن ينجب منها أولادا صالحين. الإنسان أحيانا بعد حين يجد نفسه في بيت، عنده زوجة، عنده أولاد، له مكانته، كان شاب لا يملك من حطام الدنيا شيئا. من دبر أمره؟ من أوصله من مبتدأ رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف؟ هو الله عز وجل. إنسان ينوي أن يتاجر، من يسر له رأس المال، المحل، الرخص، شراء البضاعة، البيع، الشراء، الربح، تأمين حاجاتك، من الذي يدبر الأمر؟ هو الله. هي كلمة واسعة جدا. أنت تنام تأوي إلى فراشك، من الذي يحرك الأرض حول ذاتها من أجل أن يشرق الصباح؟ هو الله. من الذي يجعلها على خط سيرها حول الشمس؟ هو الله. من الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ هو الله. أنت ماذا تفعل؟ تلقي حبة في الأرض، طيب هذه الحبة من أعطاها الشروط، شروط النمو؟ من أودع فيها هذا النبات بالقوة؟ حبة صغيرة تصبح بعد حين شجرة كبيرة، من نمى هذه الحبة؟ من نمى سويقا وجزيرا؟ من نمى هذا الرشين؟ الله جل جلاله. يعني يدبر الأمر في النبات، يدبر الأمر في الحيوان، يدبر الأمر في الإنسان. تم لقاء زوجي وخرج حويل واحد لقح بويضة وانتهى الأمر، الزوج في حال سبيله والزوجة في حال سبيله. طيب هذا الحويل وهذه البويضة كيف لقح الحويل البويضة؟ وكيف انقسمت؟ وكيف سارت إلى الرحم؟ وكيف انغرست في جدار الرحم؟ وكيف جاء الدم الكثيف؟ وكيف نمت هذه البويضة الملقحة فأصبحت على شكل ورقة؟ ثم كيف اتضح الدماغ واتضح الجذع؟ ثم كيف نبتت الأطراف؟ وبعد 9 أشهر طفل كامل الخلق، رأس وجمجمة وسمع وبصر وأعصاب حس وأعصاب حركة وعضلات وعظام وجهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز دوران وجهاز إفراز وغدد صماء وغدة درقية وغدة نخامية وغدة البنكرياس. في 9 أشهر و10 أيام من حوين لا يرى بالعين إلى طفل كامل الخلق، من يدبر الأمر؟ يعني يدبر الأمر يوصل المقدمات إلى النتائج، المقدمات حوين وبويضة، النتائج طفل، المقدمات رغبة في الزواج، النتائج زوجة وأولاد وبيت، المقدمات مشروع تجاري، النتائج تجارة رابحة. يدبر الأمر. قالوا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل الأمور ومباديها وأدبارها وعواقبها. الطفل أحيانا في بطن أمه معرض لأخطار كثيرة، يلد سليما معافا، من دبر أمره؟ الله جل جلاله. المقدمات اجعلها الله تؤدي إلى ما يريده من غايات. شيء آخر يدبر الأمر أن يهدي عباده إلى ما أراده لهم. شيء ثاني، تدبير روحي، يدبر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك، أما يدبر أمرهم الروحي بإيصالهم إليه. أحياناً هذا الإنسان يأتي من ينصحه، أحياناً يضغط الله عليه، يسوق له شدة، يخيفه، يريه مناماً مزعجاً، يجمعه مع إنسان طيب، يرزقه رزقاً وافراً كي يستحي، يقتر عليه في الرزق، يحيطه بخوف شديد، يطمئنه، يمرضه أحياناً، يشفيه. يعني من يدبر أمره ليصل إليه؟ هو الله. والحقيقة أدق المعاني هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده أن يهديهم إليه. إنسان أحياناً يشرك بالله، هذا الذي أشرك به أو أشركه مع الله عز وجل يلهمه أن يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك بالله. من فعل هذا؟ من لقن هذا الإنسان المشرك درساً قاسياً؟ هو الله عز وجل. يدبر الأمر، أحياناً يعطي هذا مالاً، يعطي هذا علماً، هذا ينفعه المال يعطيه المال، هذا ينفعه العلم يعطيه العلم، هذا ينفعه الذكاء يعطيه الذكاء، هذا يؤذيه المال يجعله فقيراً. إن من عبادي من إذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن منهم من إذا أفقرته أفسدت عليه دينه. لا يدبر الأمر، من يعطي الإنسان الشيء المناسب في الوقت المناسب بالكم المناسب في المناسبة المناسبة؟ من؟ الله جل جلاله. في شيء دقيق في المعنى المدبر، يعني الله عز وجل لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعرفه، خلقنا لنسعد بقربه، خلقنا للجنة. فكل أفعال الله هي سوق العباد إلى هذا الهدف. مدبر يعني يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، هذا معنى المدبر. يعني في كلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف، يعني توكل، دبر ألا تدبر، استسلم لله عز وجل. هو المدبر، هو الذي يدبر أمور عباده. الحقيقة الوحي الذي جاءنا من السماء هو من التدبير، إرسال الرسل من التدبير، إلهام الدعاة إلى الله بإلقاء الحق على الناس من التدبير، أن تجف السماء من التدبير، أن تنهمر أمطارا غزيرة من التدبير. يدبر الأمر. ثم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآيات أفلا تذكرون، أي أتجهلون هذا الحق المبين؟ قال بعضهم في معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي توحد بجلال الكبرياء لوصف الملكوت، أي كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أما الكيف مجهول، كيف استوى على العرش هذا لا نعلمه، إلا أن الذي نعلمه أنه استوى على العرش. يدبر الأمر، يعني أحياناً كل شيء جاهز، الآن ضغطنا على مفتاح التشغيل، تحرك، تصميم وتشغيل، تهيئة وفعل. معنى استوى على العرش يدبر الأمر. أيضا يدبر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحافل بتدبيره. هذا شيء أساسي في التوحيد. كل شيء وقع في الكون أراده الله، كل شيء وقع أراده الله، لا يقع حادث إلا بأمر الله ومشيئته، لأنه المدبر يدبر الأمر. بس معنى التدبير في معنى إضافي. الله المحدث هو المحدث، لا يقع حادث إلا بأمر الله، أما المدبر يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة، يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة. أيام في حركة عشوائية بلا هدف، الأيام لعب السيارات الكهربائية ما في هدف، حركة. أما إنسان عاقل يركب مركبته يتجه بها من مكان إلى مكان، في هدف في ذهنه. فالحركة الله هو المحدث، أما إذا قلنا مدبر يعني هذه الأحداث تتجه كلها إلى غايات رسمها الله لها. يعني أحيانا الأب بذهنه أن يكون ابنه مثقفا ثقافة عالية، تلاقي كل شيء يفعله مع ابنه يهدف إلى أن يدفعه إلى الدراسة، بكافئه على علامات مرتفعة نالها في مذاكرة، بشجعه، بأنبه، بكرمه، بيهديه، بعاقبه، أحيانا يضربه. كل أفعاله المتنوعة كلها ذات هدف واحد، وهو أن يدفع ابنه إلى الدراسة. فالتدبير في معنى هدف، المحدث في حركة، الحادث له محدث هو الله عز وجل، أما المدبر هذا الحادث يجب أن يساق إلى ما خلق له. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل إنسان خلق للجنة فهو ميسر لها، فإما أن يأتيها طائعا وإما أن يساق إليها بالسلاسل. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، إما أن تأتيها طائعا مبادرا، وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل في الامتحانات والتأديبات والشدائد. المدبر قال بعض العلماء لا شريك يعبده، وما قضى فلا أحد يرده، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهو الذي ينفق من يخاطبه، وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء، إذا التمس يطالبه، يخلق ما يشاء على ما يشاء. من معاني المدبر: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. في سورة يونس عليه السلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المؤمن أحيانا يشعر، يعني أحيانا جاء موجة حر شديدة في الربيع، هناك بعض النباتات لا تنضج إلا بهذا الحر، من المدبر؟ هو الله. مرة ذهبنا إلى بلدة في محافظة القنيطرة، وجدت أنواع من الديدان لا تعد ولا تحصى، غير معقول عددها. سألت، قال هذا العام لم يأتي ثلج كاف، حينما ينزل الثلج في تدبير إلهي، حينما يأتي الحر في تدبير إلهي، حينما تأتي الرياح في تدبير إلهي. أحيانا لا بد من تلقيح النباتات، تأتي الرياح واللواقح، في حر له وظيفة في إنضاج الثمار، وفي برد له وظيفة في قتل الحشرات، وفي رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات. من المدبر؟ الله المدبر. يعني يسوق كل شيء إلى هدفه. الآية من يرزقكم من السماء والأرض، هذا من التدبير. من يملك السمع والأبصار، هذا من التدبير. من يخرج الحي من الميت، هذا من التدبير. من يخرج الميت من الحي، هذا من التدبير. ملخص هذا كله، ومن يدبر الأمر؟ الخلق تدبير، والرزق تدبير، والهداية تدبير، والمصائب تدبير. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ماذا تنتظر؟ ما دام الله هو المدبر أنت ماذا تفعل؟ ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك من أن تطيعه؟ أحد العلماء يتساءل أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ يعني تلاقي حبة صغيرة بذرة خيار، يقول لك البائع هذه البذرة تنتج خيار طوله 18 سم مضلع لونه أخضر داكن في لمعة، إنتاجه كثيف غزير مديد. هذه الكلمات التي ينطق بها بائع هذه البذور، لو أمسكت البذرة أين ترى هذه الخصائص؟ أين تراها؟ أحياناً 20-30 صفة. حينما تستورد البذور تأتي على أغلفتها خصائص هذه البذرة. طيب لو أنك أمسكت بذرة وشرحتها هل ترى هذه الخصائص؟ تزرعها كما يقولون تنبت ثمرة ذات مواصفات عالية، كثيفة، غزيرة، مديدة، بحجم معين، بلون معين، بخصائص معينة، تقاوم أمراض معينة. من جعل هذه الخصائص في هذه البذرة؟ الله جل جلاله يدبر الأمر. قال أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ أين في النواة يكمن اللب واللحاء؟ تلاقي التينة كم بذرة فيها؟ نعده في شيء 10,000 بذرة. البذرة الواحدة ممكن أن تنبت شجر التين بكاملة، إلى ساق معين، جذع معين، جذر معين، لون معين، أغصان معينة، شكل عام معين، أوراق معينة، طبائع معينة. هذه الشجرة أوراقها متساقطة، هذه الشجرة دائمة الخضرة، كل هذه الخصائص في هذه البذرة التي لا ترى بالعين، فيها كل خصائص التين. وهذا تين بعل، وهذا تين أسود، وهذا تين حجمه كبير، هذا حجمه صغير، هذا سكره جارح، هذا سكره قليل. كل هذه الخصائص أين هي؟ هو المدبر. هذه البيضة بياض صفاء، بعد 20 يوم تصبح فرخا صغيرا، كائن في عين، منقار، أذن. قال هذا الصوص حينما يأتي وقت خروجه من البيضة ينبت له على منقاره نتوء كالإبرة تماما، يكسر به البيضة، وبعد أن يخرج يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما هو. منقار ينبت له نتوء مدبب مؤنث كالإبرة تماما، يفعل به هكذا فيكسر البيضة ويخرج. فلما انتهت مهمة هذا المنقار يرجع. من أوضح آيات التدبير أن الطفل الجنين في بطن أمه ليس هناك تنفس، الرئة معطلة، هناك دورة دموية إلا أن التنفس معطل. فربنا عز وجل خلق ثقبا بين الأذينين، ثقب، فالدم بدل أن ينتقل من أذين إلى الرئتين ثم إلى البطين ينتقل من أذين إلى أذين. لأن طريق الرئتين مسدود ما دام الطفل في بطن أمه وأماه. طيب الطفل ولد، قال بعض الأطباء تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، يد من؟ تأتي جلطة تغلق هذا الثقب في الوقت المناسب، وإلا يصاب هذا الطفل المولود حديثا بمرض الزرق. الزرق لا يستطيع أن يتحرك، إنه دمه أزرق، لا يذهب الدم إلى الرئتين ليطرح غاز الفحم ويأخذ الأكسجين، يبقى الدم في غاز فحم، ما في قوة على الحركة. أغلب الظن هؤلاء الأطفال يموتون في 10 سنوات تقريبا. هؤلاء الأطفال الذين تبقى ثقوب قلوبهم مفتوحة أغلب الظن يموتون بعد 10 سنوات ما لم تجر لهم عملية جراحية باهظة التكاليف لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين. من المدبر؟ الله عز وجل. قال هذا الكائن البشري أين هو في البويضة؟ أين كانت تكمن ملامحه؟ أين كانت تكمن نبرات صوته، نظرات عينيه، لفتات جيده، استعدادات الأعصاب، مورثات الجنس؟ أين كانت تكمن كل هذه الصفات؟ في البويضة وفي الحوين. من المدبر؟ من الذي أخرجها إلى حيز الوجود؟ هل تصدقون أن على الحوين 5000 مليون أمر مبرمج؟ 5000 مليون أمر مبرمج. هذا معنى قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هو المدبر. إن يسوق الحوادث إلى غاياتها، يسوق الإنسان إلى ما خلق له، يحرك الشمس والقمر، يولج الليل في النهار، ينزل الماء من السماء، ينبت النبت. يعني أيام الإنسان يوزن نفسه بدك 83 كيلو وزني، أنت كان وزنك 3 كيلو عند الولادة، راح 3 من 3 وزن صفي 80 كيلو. هذول كيف جاء هذا الوزن؟ من الطعام والشراب. طيب من حول هذا الطعام والشراب؟ أكل تفاح، خبز، جبن، سكر، من حول هذا الغذاء إلى لحم، عظام، نسج، أجهزة؟ من؟ هذا المدبر.

هناك أشياء أخرى. لو دخلت إلى عالم النحل لوجدت العجب العجاب، لو دخلت إلى عالم النمل لوجدت العجب العجاب. يعني تعقيدات في الحياة الاجتماعية في حشرة النحل وحشرة النمل لا تصدق، شيء لا يصدق. أن هذه النحلة تبني بيتا سداسيا، والسداسي الشكل الهندسي الذي لا يدع فراغات بينية، ويكتفى بالسداسي بأقصر ضلع، معنى ذلك أنه متين، كلما طال الضلع كلما ضعفت المتانة. ففي مواصفات رياضية للشكل السداسي. من ألهم النحلة أن تبني بيتها على شكل سداسي؟ من ألهمها أن تذهب إلى الحقول لتمتص رحيق الأزهار؟ من ألهمها أن ترقص رقصة تحدد جهة الأزهار وبعد الأزهار وكثافة الأزهار؟ رقص النحل بيحدد الجهة والكثافة والبعد. من؟ الله جل جلاله. من ألهم النحلة أن هذه الزهرة ممتصة الرحيق لا تقع عليها لأنها ممتصة الرحيق؟ لا يدبر الأمر. هل تعتقد أن النحلة فيها عقل؟ أبدا، لكن تقوم بعمل مذهل في عقلانيته، مذهل في تعقيداته. إذا من يدبر أمر النحلة؟ هو الله عز وجل. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. يعني كل الله ما جاء بالتفاصيل يجدها بكلمة يدبر الأمر. يخلق تدبير، يرزق تدبير، يهدي تدبير، في النهاية يدبر الأمر. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رجل كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعى، كلما أكل جزءا منها ذهب إلى نبات وأكل ورقة من هذا النبات. فهذا البستاني كان ذا فضول، فجاء لهذا النبات فاقترعه، فلما أكل القنفذ جزءا آخر من الأفعى ذهب إلى النبات ليأكل ورقه فلم يجده فمات. من ألهم هذا القنفذ أن هذا النبات له أثر متوازن مع لحم الأفعى؟ الله جل جلاله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وفي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني يتنزل الأمر بينهن من التدبير، يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق كل شيء إلى كل شيء. أخواننا الكرام، من تطبيقات هذا الاسم أنك إذا رأيت يد الله تعمل في الخفاء هو المدبر، إن رأيت يد الله فوق أيديهم هو المدبر، إن رأيت أن كل شيء لا يقع إلا إذا أراده الله هو المدبر. لذلك توكل على هذا المدبر الحكيم العليم القدير، عليم قدير حكيم رحيم، بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه.

وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقول له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقول له أأنت رفعت هذه بلا عمد، أرفق إذا بك

0: خلقا، تصرفا، مصيرا، نباتا، حيوانا، إنسانا، جمادا، شمسا، قمرا، كواكب، مجرات، مذنبات، ليل، نهار، رزق، هداية، توفيق. ألم يقل الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله؟ أي من يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها؟ إنه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يعني يمكن أن نستنبط استنباط أن الله جعلك خليفة في الأرض، ينبغي أن تدبر أمورك. أنت أب، عليك أن تدبر أمر أسرتك، بناتك، أولادك، أعمالك. أنت طبيب، عليك أن تدبر أمر مرضاك. أنت محامي، عليك أن تدبر أمر موكليك. فالذي يهمل عمله لا يتخلق بأخلاق الله. المدبر يعني في حكمة بالغة. أنا مرة اشتريت عنب من منطقة باردة، ظننته لشكله يعني حلو المذاق، فلما أكلته وجدته فيه حموضة. فلما سألت البائع في اليوم التالي لماذا لم يكن حلوا، قال لم يأتنا حر في هذه الأيام. معنى ذلك الحر هو الذي يرفع كثافة السكر في الفواكه. الحر ما يدبر. يتضح لكم أن الله مدبر. كم أنت خليفته في الأرض، الله وكلك بهؤلاء الناس، عليك أن تدبر أمرهم. أيام الإنسان يدبر أمر أولاده، تلاقي أولاده رعاهم رعاية فائقة، اعتنى بأجسام، اعتنى بأفكار، اعتنى بدين، اعتنى بأخلاق، اعتنى بعلاقات، هذبهم، علمهم، منحهم بعض الإمكانات إلى أن يزوجهم. نقول هذا الأب مدبر. الأب مدبر. أيام أم مدبرة، ترعى أولادها، تخيط لهم، تطبخ لهم، تعتني بأخلاقهم، تحاسبهم، تراقبهم، تسهر على راحتهم، تعالجهم إن مرضوا، تكسوهم إن استقدوا إلى الثياب. فلذلك كما أن الله هو المدبر، إذا الله وكلك بأسرة كن مدبرا لها، وكلك بطلاب كن مدبرا لهم، وكلك بمرضى كن مدبرا لهم، وكلك بموكلين كن مدبرا لهم. جاء إليك إنسان ليشتري حاجة، دبر له الحاجة الجيدة بالسعر المناسب. إن تطبيقات العملية لهذا الاسم، كما أن الله دبر أمر عباده، أنت عليه وأنت خليفته في الأرض أن تدبر أمر من دونك. يعني في إنسان مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، كل من حوله، كل من دونه تحت سمعه وبصره ورعايته. فلان زوجته حاملة يحتاج إلى مساعدة، فلان يحتاج إلى إجازة، فلان يحتاج إلى توجيه، فلان يحتاج إلى طبيب، أي تدبير. فأنت إذا كنت في منصب أعلى ممن حولك كن مدبرا كما أن الله يدبر أمور عباده. هذا من التطبيقات العملية لإسم المدبر. كلما كنت مدبرا من الطراز الرفيع، كلما كنت أكثر إيمانا وإتقانا. أن المؤمن متقن لعمله، إتقان العمل هو التدبير. في إنسان مهمل لعمله. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ومع هذه الروحانيات الإسلامية وصفات ربانية، لو رحت للطبيب ووصف لك دواء، بعدين طلب منك إنك تاخد الدواء ده بانتظام، واشترط لشفائك المداومة عليه، بتعمل إيه؟ العقل والمنطق يقتضي الالتزام والتجاوب، وأنا شايفك إنك التزمت بيه حق الالتزام، فأنت مش مقصر ومش مخل، فما بال الحكيم العليم وصف أدوية وإنت معرض عنها. لا تقبأ بيها، مش فارقة عندك، مش منتبه لها أو ما بتاخدهاش ولا بتستأنس ليها. لو اضطرب فكرك واضطربت نفسك وماج قلبك وحار فكرك، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: ولو كتر همك وزاد غمك واتكلبت عليك الأحقاد، ربنا قال لك إيه؟ قال لك
0: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
1: وإن كترت عليك المصايب وعزلك الناس، قال لك
0: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: ولو اختلفت مع إخوانك وتعاديت معاهم، قال لك
0: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن

ولو اتسدت عليك السبل وقفلت الناس أبوابها قدامك، قالك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟

أعطاك، إدالك تجارب تاريخية لكل مرحلة ولكل فكرة، وكل فترة إداك من خلالها الأدوية الناجعة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الألف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

أنفسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسلم

سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا

إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

عن غره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أخذت الأرض زخرفها

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

الأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

الحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله.

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة

يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قسطا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجلوا بضاعتهم

لكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

الغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل

ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

بحرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

الْبَطُولَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت

قبل حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.

حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشر

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. الإسلام دين العمل، يحث أتباعه على السعي في الأرض ويراغبهم في العمل لكسب الرزق الحلال. يقول تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أمر الله تعالى الناس بالعمل وذلل لهم الأرض ليمشوا في مناكبها. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة العمل في الإسلام ومنزلته السامية، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده.

الأخلاق في الإسلام عمل مبعثه القلب، وسلوك يهدي إلى الصراط المستقيم، والذي عن طريقه يسعد الإنسان في حياته وبعد مماته، ويسلم الناس من شره، وتسهل له الأمور. جاء في مأثور الحكمة: صاحب الخلق الحسن نفسه منه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في شقاء. فإذا حسنت أخلاقه كثر مصافوه وقل معادوه، وهانت عليه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب، وتعاونت معه على فعل الخيرات وترك المنكرات.

0: قد حار فيه الطبيب.
1: أخي المسلم، من الأمور الإسلامية التي تؤكد الحب في الله وتزيد التواصل والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم إجابة المسلم لدعوة أخيه المسلم، على أن تكون هذه الدعوة في أمر أحله الإسلام وحث عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن إجابة الدعوة في أوقات السرور من الواجبات الشرعية، ومن شأنها أن تؤلف القلوب وتشرح الصدور. لذلك كان عدم إجابتها في نظر الشرع إثما وقطيعة، والمؤمن الصادق بعيد عن هذه القطيعة، مجيب للدعوة، مشارك في السرور، صادق في أخوته، مخلص في محبته، فتتعانق الأرواح حوله وتتقارب النفوس، ويتحقق مقصد مهم من مقاصد الإسلام، وهو التآلف بين أبناء الأمة الإسلامية. ففي الحديث النبوي الشريف: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، من ثمرات الصلاة أنها تؤهل العبد لرؤية الله تعالى في الجنة بعد أن تطهره من الخطايا والذنوب في الدنيا، فإن المحافظة على الصلاة بأركانها وروحها والإكثار من النوافل لهما تأثير كبير في صفاء القلب ونقاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح. والصلاة تؤهل المسلم لتلقي التجليات الربانية واستقبال النفحات الإلهية، لا سيما رؤية الله تعالى في الآخرة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ليكن لسان حالنا ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض: إلهي، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا؟ اللهم استر الذلات، واغفر السيئات، وأبدلها حسنات، وأجرنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ووفقنا لشكرك، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون. لقاء الفجر الذي ننقله من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغلق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعين الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعينا الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعينا الكرام، ما رأيكم أن نتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعينا الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعينا الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا استقيموا واعتذروا.
2: الله أكبر.

0: من حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، في كل مكان قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقلنا إن قول الحق أولئك إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين الحق سبحانه أوصاف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء نفقة الشكر وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه وعلى أن يستجيب مرة لنزغات الشيطان، فهذه لا تخرجه عن حظيرة التقوى، لأن الله جعل ذلك وصفا للمتقين. الذين والذين والذين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فتلك لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم متقون. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قلنا سابقا أنهم أخبروا بذلك، يعني لم يجرموا إلا بنص ولم يعاقبوا إلا بجريمة. أولئك إشارة لكل هؤلاء. يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقوى قوسين، قوس ابتدأ به في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم، وبعد ذلك نهى الأمر بأن يقول أولئك أيضا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالجنة الأولى التي ذكرها الله إلهابا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي إلى هذه الجنة، وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأوصاف فجعلها أجرا. ونعم أجر العاملين. الأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة لعمل، والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فإذا كان يريد العمل وفيه عاملون كثر ربما قلل الأجر، وإن كانوا قلة ربما زاد الأجر. إذن فزيادة الأجر ونقص الأجر تقدير لمن؟ تقدير لصاحب العمل، وأيضا تقدير للعامل. فإن طلب العامل من أصحاب عمل متعددين فله أن يطلب زيادة، وإن لم يطلب قبل أولا. إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل أو حاجة من عامل. ننظر إلى الصفقة في الآخرة، هي بين من ومن؟ هي بين إله لا يحتاج لعملك، فهو مع أنه لا يحتاج لعملك جعل لعملك أجرا. ما هذه المسألة؟ هو مش محتاج لعملك وعمل لك إيه؟ أجر. وبعدين قال لك الأجر ده هو الحد الأدنى، لكن أنا لي أن أضاعف هذا الأجر ولي أن أتفضل عليك فوق الأجر، يبقى كم مرحلة؟ مع أنه لا يستفيد من هذا الإيه؟ إذن فالحاجة من جهة واحدة، ومع ذلك يعطيك الأجر لا على قدر العمل فقط، لأن الذي تعمل له يوما يعطيك مثلا ما يقوتك يوما أو يوما ونصف، ولكن الذي يعطيك الأجر من تأخذ الأجر من يد الله يعطيك أجرا لا تنتهي مدة إنفاقك منه. هذا هو الأجر الذي يقال فيه نعمة، هذا الأجر، لأنه أجر إيه؟ ما يتناسبش مع مجهودي وجاي من جهة لا تحتاج إلى مجهودي، إذن فهو متفضل علي أولا ومتفضل علي أخيرا، ليدل الحق سبحانه وتعالى أنك حين تعمل الطاعة ويعود أثر الطاعة على نفسك يعطيك الله أجر على ذلك. قلنا إن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد استغلالا للأحداث التي وقعت في أحد، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث قلنا تكون الأحداث ساخنة فتبقى التقاط العبرة منها قريب إلى النفس لأن لها واقع يحتمها. الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن. ما معنى سنن؟ السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون. مصلحة الكون كله تصب في الإنسان، إذن السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن؟ ليضمن للإنسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته. ما هي مصلحته؟ في أن يسود الحق في الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير. الكون قبل الإنسان قلنا أن فيه تسخير، وتسخير يعني لا إرادة له، لا إرادة للجماد ولا إرادة للنبات ولا إرادة للحيوان في أن تفعل لك الخير أو لا تفعل. عمرك ما جيت تزرع في أرض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الأرض قالت ما تديكش، أو ما استخفتش دمك عشان تديك، أو قالت مثلا ده كافر ما تديش. مسخرة لخدمة ذلك الإنسان ما دام يأخذ بأسبابها تؤدي له. والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك، لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها، ولكن بتسخير الله لها أن تفعل. إذن لا الجماد له اختيار ولا النبات له اختيار ولا الحيوان له اختيار، إنما الاختيار لمن بقى؟ للإنسان. الاختيار حكمه الله بمقادير هو مسخر فيها حتى لا يظن أنه انفلت بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية يحكمه بأشياء يجعلها إيه؟ قهرية عليه، عشان يظل في إطار التسخير، ويترك له أشياء ليبقي له الاختيار. فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشيء يسير على أحدث نظام ولا تصادم، واللي فيه اختيار للإنسان هو اللي بيختل. ليه بيختل؟ قال لك لأنه يختار على غير منهج الذي خلق. إذن تريد أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك في إطار منهج الله. حين تجعل اختيارك في إطار منهج الله تكون أصبحت مسخرا كبقية الأجناس وتسير الأمور معك بانتظام. لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل، تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم أمره لا خلاف أبدا فيه، والشيء اللي فيه اختيارك أو فيه عملك أو إيدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه؟ الخسارة. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يدلك على أن ما خلق مسخرا بأمر الله وتوجيه لا يتأتى منه فساد أبدا، وإنما يتأتى الفساد مما لك فيه اختيار. فحاول أن تختار في إطار منهج الله. ما أقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ابقى صدق، لأن لما ربنا سخر الأشياء مشيت، فلو انت اطعت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا؟ ولذلك قلنا لم يشتكي الناس أبدا في الدنيا كلها أزمة شمس، ولم يشتكوا أزمة هواء. اشمعنا اشتكوا أزمة طعام؟ لأن ده الإنسان له دخل في إيه؟ له دخل فيها. إذن فما للإنسان فيه دخل؟ يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله، افعل كذا ولا تفعل إيه؟ ولا تفعل كذا. إذن الكون مخلوق بحق، ومعنى بحق يعني إيه؟ يعني كل شيء في الوجود يؤدي إيه؟ ما سخر من أجله. كل حاجة مخلوقة بحق. طب والإنسان؟ قال لك هو مخلوق بحق، بس إذا ضميت التكليف لمين؟ للاختيار. إن ترك التكليف وخد الاختيار يبقى هنا يجي باطل. والكون مبني على الحق، ما خلقناهما إلا بالإيه؟ بالحق. حق قضايا ثابتة ما تتخلفش، وما فيش حاجة تعتدي على حاجة أبدا. تبقى إذا ما دام الإنسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق، يبقى بيجيب إيه؟ بيجيب باطل. يوم الله سبحانه وتعالى يأتي ويعمل الطريقة اللي يصوم بها هذا الكون، إنه يبين إن الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل، والباطل يصطدم بالحق، ولكن الحق يجيء والباطل يزهق. ولازم يوريها لنا قدامنا كده، جاء الحق وإيه؟ إن الباطل كان إيه؟ يبقى قد خلت من قبلكم سنن، يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق. أدام اصطدام الباطل بالحق إن الباطل كان زهوق. ولذلك يتأتى ذلك، لا أقول في موكب الناس مع بعضهم، لا، أنا أقول في موكب الباطل مع حق السماء. حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج، وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون. ليه؟ لأن السماء دائما لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد. وما دام فيه شيع فساد يبقى فيه طائفة منتفعة بالفساد ولا ما فيش؟ الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه أو لا تدافع؟ لازم تدافع. بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه، فتنشأ المعركة. أم ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن، طرائق افهموها كويسة. الباطل زهوق، وكل المعارك انتصر فيها مين؟ انتصر فيها الحق. ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك، من قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه أول إيه؟ سنة من السنن قدامكم شايفين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها إيه. وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لما تسمع وما كانوا سابقين يعني إيه؟ يعني كأن في حاجة بتلاحقه، والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما يطلوش، قال لك ما يقدروش يسبقونه. فكلا أبي السنن إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم، وتقدم بواقع، وبواقع في أمم سبقتكم، وبقيت لهم مساكن، فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب إليها ليتأكد. ولا تزال مدائن صالح هناك تشوف، ولا يزال هناك في عاد، كل هذا ولا يزال كل مكان فيه أثر من الآثار. ولذلك حيقول فإن كنتم تريدون ذلك بقى التأكيد، أنا أخبرت فمن آمن بي فليصدق خبري. واللي مش مؤمن قال له سير في الارض عشان تتاكد بقى ايه اللي حصل. الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل. يقول لك دي قضيه موجوده حتى فيما لا اختيار له ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم. إذن فهناك صراع حق وباطل في أشياء ليست فيكم ولكنها في أشياء لكم لتخدمها. فالحق يجيب لك المثل المادي دي في المعنويات وفي القيم. يقول ايه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية نحن نعرفها أنها المكان المنحصر بين جبلين، والمنحصر بين جبلين إذا نزلت الأمطار على الأعالي تنحدر إلى الأسفل وتسير في الإيه؟ في الوديان. الوديان دي عادة هي اللي تبقى محل الإيه؟ الخصب، لأن الغريان واللي بينزل من الجبال وبتاع يترسب وتبقى مثلا تربة خصبة لينة يطلع فيها الإيه؟ الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويفيض يقوم يجري على حتة تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت أودية بقدرها ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة. ساعة يجي السيل الأودية ايه؟ تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه؟ على قد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمة او بتفور فيه اي حاجة؟ ما انت تلتفت تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حرارة النار ايه؟ طلعته وطفته على الوش. اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره او تسيبه تلتفت تلاقيه جه في الجوانب كده وبعد تراه في القدر وجمد وانتهت.

ياخد ايه؟ غذاء. يقوم ربنا ساعة ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويذوب له العناصر نعمل ايه؟ نخلي الزبد ده يضيع. يروح نازل المطر من دول غسل التربة كلها، غسل الجبل، ومطلع الاشياء دي كلها كلها الغساء ده، ويروح عامله كده على الايه؟ طافي. ساعة ما يطفو ايه؟ اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورة الباطل. اوعى تفتكر ان الريم لما جيت فوق القدر ان دي ايه؟ علو على ما في القدر، ده ذلك تطهير لما في القدر. وحيطلع كله زبد يروح انتهى. الله. فربنا جابها من المثل ده، انزل من السماء ايه؟ ماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا متختخ كده. خلاص ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة. وان لم تذهب بمضي المدة وعمايل الحركة الماء من التموجية دي، الموج ده حكم له مهمة روخر، ساعة ما يعمل كده معناها بينفر. قف على شاطئ اي بحر، وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين؟ على الشاطئ. وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم. تلتفت تلاقيها كده كده كده كده كده كده وطلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بينظفوا الشط يحرقوها يودوها في داية اي حاجة. وإلا ازاي كان يصون المية دي؟ لازم يعمل العملية دي. يبقى اذا الماء لما نزل احتمل السيل زبدا رابية عشان ينعمل ايه في التربة؟ ينقي التربة من العوائق التي تعوق جزيرات الحبوب المنصورة انها تتغذى. قال لك ومش بس الحكاية بتاعت المية لا دي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. طب ما احنا بنشوف الحكاية دي، لما يجي يحطوا اي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى زي العجينة، وبعدين تطلع منه فقاقيع فقاقيع فقاقيع فقاقيع اللي احنا نسميها خرى الحديد. الله. وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه؟ يبقى قوي. الله. اذا النار عملت ايه؟ صهرت الحديد وطلعت الجنس الضار فيه، او الجنس اللي ما يقديش مهمته لانه عايزه مثلا منه درع قوي. ولذلك هو الصلب والعمليات دي ما هو معناها شيء اشتد ايه؟ حميوه بالنار عشان تخبط الأرض. والذهب برضه والفضة كل دي ساعة ما نحب نخلصها من الايه؟ من الاثار دي بنعمل فيها ايه؟ بنحميها. واذا حميت طلعت منها الايه؟ يبقى انزل من السماء ايه؟ ماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. الحلية ما يتزهن به فلا يؤدي ضرورة، والمتاع ما يؤدي ضرورة. زبد مثله. طب ايه يا رب التمثيل الحسي ده في المية وفي المعادن والعملية دي ايه جايبها ليه؟ قال لك ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كأن الحق والباطل، أهو الحق ده زي المية مش كده، والحق زي النار. المية بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي وبعدين ايه؟ والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغساء اللي في المعادن عشان تخلصها لايه؟ للمنفعه المطلوبه منها. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعه الميه او بتاع فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطروحا مرميا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم، يصوره الله في الأمور المادية. ومن العجيب أنه يصوره بمتناقضين،
متناقضين يؤديان مهمة.

0: واحدة. التناقض مية ونار، مية ونار، المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه؟ فإياك حين ترى شيئا يناقض شيئا أن تقول هذا يناقض، ده مطلوب لشيء وده مطلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول قد خلت من قبلكم سنن، يعني إيه؟ إن في حق وفي إيه؟ وفيه باطل. وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه؟ فورة وعلو، وتقول له لا ده الى جفاء، خلاص. وهذه سنة من سنن الحياة، وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض. شوف دقة العبارة، سيروا في الارض. اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص. الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض ده الكلام ده بتاعنا احنا، انما حين يتكلم الله احنا فيه جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لاننا كنا فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظه بقى الطموحي، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش للحياة. ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياه اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير على الارض، مدام الغلاف الجوي منها، يبقى اللي سار على الارض هو مين؟ اللي سار فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسة وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فيها. يبقى ساير فين؟ ساير فيه. ادي واحدة. ومدام المسألة سنن تقدمت واشياء، ويريد الله منا ان نعتبر بالسنن المتقدمة، وبعدين يقول سيروا في الارض، نسير فيها بايه؟ ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار. لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحالة هم اللي بيروح، الرحالة اللي مثلهم نزلوا في جنوب الجزيرة وشافوا وادي الاحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا ان عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة بتمامها. عاصفة رمل تيجي في هناك تروح عاملة ايه؟ مغطية قافلة بتمامها، عصفة واحدة. نقول له الله، اذا فمدامت عصفة واحدة بتتمر قافلة، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودريتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبة فيها اكثر من العجيبة اللي قالها وفرعون ذي الاوتاد. هو قال على ديك لم يخلق ايه؟ يبقى متفوقة عن حضارة مين؟ عن حضارة مصر القديمة. طب هي فين دلوقتي؟ نقوم نقول شوف بقى، مدام الرمال بتيجي في عصفة واحدة بتطمر القفلة، كم عصفة مرت على البلاد دي. ولذلك تجد اننا لا نزال جميعا الى الان حين نريد ان ننقب عن اثار لازم نفحت تحت الارض. ليه؟ ما هي كانت فوق الارض هي. ايه اللي جرى؟ اتغطت وتتغطى وتتغطى. ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطي مع انك سكك شبابيك ونفدة يدوب من الفجوات البسيطة دي. طب لو غبت سنة يطلعوا قد ايه؟ لو غبت سنتين، لو غبت ثلاثة، مع ان الشبابيك ايه؟ ويقعد يحكموها ويجيبوا كاوتش حوالين المش عارف الايه والبتاع، انما على ايه؟ على مين؟ تيجي غبار ناعم كده ويروح نافك. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحته اللي فيها اعاصير رمليه تطمر ولا ما تطمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفحر في سيروا في الارض. فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايه يعني عاقبه المكذبين؟ قال لك حين تكون امه تحضرت الحضارة الكبيرة دي اللي ربنا نفسه بيقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ايه ذي الاوتاد. ام قال لك اللي بيعمل حضارات دي بقى ما يقدرش من ضمن الحضارة دي يعمل لها اللي يصنعها؟ بتتخد ازاي الحضارات الواسعة دي؟ ده لازم بقوة اعلى منها بقى، لازم بقوة اعلى منها. الحضارة اللي عملت الاشياء دي ما تقدرش تحتطف انها تظل. قال لك تبقى جات قوة ايه اعلى منها، تبقى جات قوة اعلى منها. يبقى اذا نصدق تلك عاقبة المكذبين. ولذلك سورة الفجر لما جت تعرضت لدي وقال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد خلاص فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعد ذلك ما انتهتش المسألة فقال إن ربك لبالمرصاد. قيموا شايفكم اللي هيعمل زيهم هيجي ايه برضو. تبقى النهاية دي اذا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. شوف كلمة بيان للناس بقى دي يعني معنى ايه. شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوتها وسطوتها وعظمتها من مين؟ من قوة من اصدر البيان. ده انت ساعة ما تقوم ثورة يقولك بيان ركب واحد الدنيا تنتهي. البيان ده جاي من مين بقى؟ من الله. يبقى انا مش هاخدكم كده على لا. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى، احنا قلنا الهدى الطريق الموصل للغاية المرجوة. وموعظة، معنى موعظة يعني ايه؟ هي حمل النفس ترغيبا او ترهيبا لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب. تلك هي الموعظة. كل هذه الاشياء حينما جاءت في ثنايا ايات احد يرجع سبحانه وتعالى إلى قصة أحد بعد ما خدنا منها العبرة والحادث لسه ساخن. قبل ما يكمل احنا مشتاقين بقى لقصة أحد وعايزين نعرف ايه، يوم يقول لك استغل بقى الحكاية دي وحط لهم الاشياء اللي انت ايه اللي عايز ايه تحطها لهم هنا هنا ايه، وإلا يمكن لما تنتهي القصة ينصرفهم. ما دامت المسألة بالشكل ده انتم جنود الحق وعرفتم ذلك بتأييد الله لكم رسوله بالمعجزة الدالة على صدقه، يبقى ما يصحش معركة زي دي واللي يحصل فيها يخليكم تضعفوا بقى، لان انتم عارفين سند ربنا للحق ايه وحملة ربنا على الباطل شكلها ايه. ودي احنا قلنا لكم السنن وبينا في البيان. ولا تهنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انتم الاعلون كده بجنسيتكم كده من غير حاجه، لا قال ان كنتم مؤمنين. لا تهن، تهنوا تضعفوا. طب وتضعفوا ليه؟ قال لك لان الجراحات انهكت الكثيرين في موقعه احد لدرجه ان بعضهم ما بقاش يقدر يعني. درجه ان النبي عليه الصلاه والسلام قلنا لما حب يصعد على المقدرش وطلحه بن عبيد الله عمل ايه؟ طاطلوا ظهره علشان يقوم. الله، يبقى اذا دي ضعف. قال وان كان، لان لما تستحضر انك مؤمن وان ربنا لم يخلي بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق والحق من الله وهو الحق مش هيسلمه، فيوم ما تيجي لك هذه المعاني اياك ان تضعف ولا تحزنه. طب الضعف ده قوه في البدن، والحزن دي مواجيد. مواجيد على ايه؟ هيحزنوا على ايه؟ اما قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير. ده مات منهم 75 شهيد، 5 من المهاجرين و70 من الانصار، وده عملية صعبة قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لسيدنا حمزة زعل عليه وقال ده انا من غاظ عشان قتله، يبقى ما يحزنوش؟ أما قال لك لا لا تحزنوا. ليه؟ لأنك يجب أن تقارن الحدث بالغاية من الحدث. ايه الحدث والغاية من الحدث. صحيح القتل صعب او ازهاق للنفس، انما انظر الى اين ذهب، انظر الى اين ذهب، وانظر ماذا خلف بعده. اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه، مش حياة عندكم. اذا حياة عندنا لها مقاييس، وحياة عند ربنا لها ايه؟ مقاييس. مقاييسنا اعلى من مقاييسه، حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه ده، تزعل عليه ليه؟ ده انت تفرح له ليه؟ ام قال لك لان ما دامت الغايه هتصل الى هذه المساله، يبقى هو ربنا اقتصر له مسافه الحياه ولا لا؟ ما دامت الغايه ان يصل الى رحمه الله والى حياه عند الله، بمعنى الحياه عند الله. ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيويه ونريد ان نذهب الى مكان، نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندريه ماشي، نفسي اروح راكب حصان، وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سياره. ولما اروح سياره المترفع او يقول لك انا اركب طياره. الله. فاذا كانت الغايه المرجوه في النفس، وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافه من الغايه، تبقى انت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد حيروح كده يقوم ايه؟ يبقى اقتصر له المسافه ولا لا؟ يبقى اذا ما دمت تعرف الغايه، يبقى لازم ايه؟ تعرف ان اللي يوصلك للغايه اول، يبقى ده خير ولا مش خير؟ طب وانظر الى ما خلف، هذا ما ذهب اليه، واللي خلفه ايه؟ اياك ان تقول ان هو حرمني قوته في نصره الحق. لا، دد قوه ثانيه لكثير اكثر منهم للحق. لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغايه ايه. ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركه بدر يقدم اهله، يقدم اهله ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب. يبقى بيحب اهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب ان هو، ما هي برضو الناس هنا بتحب اهلها، بس الحب اللي هو ايه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه؟ من النصر. كل ده انتم الاعلون، انتم الاعلون. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، اعلوا الههم، يعني بقى عالي. فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله اعلى واجل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها.
2: حاورتها قالت بكل لسان.
3: سألتها.
2: سألتها ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها.
2: أحببتها بكل الود والعرفان.
3: أخذتها.
2: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها.
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: La ilaha illa Allah, al-Hayyim al-Kareem, Subhanallah, Rabbil Arsh al-Azim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. مع حلقات هل من مدكر نواصل الحديث معك حول موضوع الجهاد في الإسلام. للحديث عن هذا الموضوع استضفنا باسمك أخي المشاهد الأخ الدكتور أحمد خالد شكري، أستاذ التفسير والدراسات في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالأخ الكريم.
3: أهلا بكم.
2: وفضيلة الأخ الدكتور علي محمد الصوى، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالأخ الكريم.
3: أهلا وسهلا بكم
2: يا دكتور أحمد. إحنا في ندوة سابقة كنا نتحدث عن مراحل الجهاد، وتكلمنا عن المرحلة المكية، ثم بدأنا بالمرحلة المدنية، ولكننا لم نتمم. حبذا الآن الحديث عن المرحلة المدنية بالنسبة للجهاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فعلا سبق الحديث عن المرحلة المكية وما فيها من إعداد نفسي كبير للمجاهدين. المرحلة المدنية يقسمها العلماء إلى ثلاثة مراحل. الأولى مرحلة الإذن بالجهاد بعد الهجرة، حيث قامت للإسلام دولة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدها وإمامها، وبدأت الأمم الأخرى أو الغير المسلمين المشركون العرب واليهود يحاربون الإسلام ويكونون له بالمرصاد، فأذن الله عز وجل لهم بالجهاد وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. واستمرت هذه الفترة قرابة السنتين، وقد حصل فيها عدد من الغزوات. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الألوية وذهبوا، بعضها حصلت فيه المواجهة وبعضها لم يحصل.
2: كان هذا دكتور أحمد، بس يعني قضية بسيطة، الفرق بين الغزوة والسرية.
3: الغزوة التي يشارك فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، نعم، ويكون قائدها. السرية التي يعقد رسول الله لواءها لواحد من الصحابة يشارك فيها.
2: بارك الله.
3: ثم بدأت مرحلة الإذن، أكثر من ذلك القتال، من قاتل، أن تقاتلوا من قاتلكم. ثم كانت مرحلة قتال عموم المشركين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أنا كنت في المرة الماضية قد توقفت عند حكمة الجهاد، وأنه أمر ينبغي فعلا أن يتوقف عنده. الله سبحانه وتعالى أراد من خلاله ابتلاء المؤمنين، وقال لهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. والكلام الذي قاله الدكتور علي في المرة الماضية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن التدافع بين الخلق شيء طبيعي جدا أن يكون، بل يجب أن يكون، والتدافع هو مفتاح الثبات والاستقرار. بعد ذلك تقوم الدولة المسلمة بالعدل والإنصاف والحق، الحق الذي يحرسه العدل، لأن الآن نرى القوة ليست مقترنة بالحق، ولذلك حصل الظلم والاعتداء بين أمم الناس جميعا. فأمة الإسلام عندما تقوم نتيجة للجهاد تكون أمة الحق والعدل والإنصاف لجميع الخلق، بل أكثر من ذلك، يعني غير المسلمين، ثم حتى البهائم تراعى ولها حقوقها ولها منزلتها ولها قيمتها. ربنا عز وجل قال في سورة محمد أيضا: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
2: سورة القتال أيضا،
3: وتسمى أيضا سورة القتال الاسم الثاني لها. فالله عز وجل أراد من فرضية الجهاد أن يبتلي عباده المؤمنين، أن يرفع لهم عنده الدرجات، أن تكون سبيلا إلى واسع الجنات، وأن تكون ممهدا لرضوان الله سبحانه وتعالى، فأكرم بها من عبادة وطاعة ذروة سنام الإسلام والدرجة العليا فيه.
4: إذا سمحي، الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله. في قضية هي تجلب الانتباه، يعني الحق لابد لهم قوة تسنده، هذه القوة تمكن لهذا الحق، تحميه، تدافع عنه في مقابلة الباطل اللي هي سنة التدافع في هذا الكون. في شر وفي خير، في حق وفي باطل، في كفر وفي إيمان، في معتدي وفي معتدى عليه. لذلك القضية جت من استقراء تاريخي. لو حاولنا نستقرأ التاريخ منلاحظ أنه قضية التدافع وقضية الصراع والحرب كأنها أصل في الحياة الإنسانية. يعني كثير من الإحصاءات تشير إلى أن الحرب نسبتها تزيد عن نسبة السلام في التاريخ الإنساني يعني فوق 75% حسب القراءات والدراسات التاريخية اللي يعني بيبحثوا في هذه القضية.
2: يدل على أن الباطل كثير والفساد كثير.
4: هو هذا بعض الناس، هو بعض المفسرين بيقولوا لأنه الإنسان ميال بطبعه إلى السوء. الواقع هذا تحليلات علماء نفس، الواقع مش صحيح. هي قضية ناشئة من ظاهرة الاجتماع البشري. الاجتماع البشري بيؤدي إلى التدافع وتحكيم المصالح بعيدا عن المبادئ، وبالتالي يتغول بعضهم على بعض. فلذلك ابن خلدون بيشير إلى هذه الظاهرة.
2: نعم.
4: يعني بيقول أنه أسباب الحروب في البشرية، في مقدمته، أسباب الحروب في البشرية ترجع إلى إما للعصبية، يعني العصبية لعصبية الذات، عصبية الجنس والعرق. وهذه مثل ما قام هتلر يحارب الدنيا وأقام حربا كونية لأجل أنه في سلم الأولوية طلع الجرماني، العرق الجرماني المفضل على بقية العروق الإنسانية، ودمر ملايين، دمروا دون أن يكون هناك. والنوع الثاني من الحروب اللي هي الغضب للملك والتوسع فيه، تمهيد الملك من أجل السيادة والسيطرة والهيمنة، وهذا ما نلاحظه أيضا في الدول الكبرى اليوم، التوسع من أجل الهيمنة والسيطرة والآخرين. وهناك النوع الثالث، وهو النوع الذي شرع الإسلام له الجهاد في سبيل الله، وهو الغضب لله ولدينه ولنصرة الحق. الغضب لله لأن الله عز وجل جاء بدين ليس لإنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كان لابد للحق من أداة قوية تحميه، لأن الخصم الآخر لا يفهم إلا مثل هذه اللغة. لأجل هذا حتى نقول، بعض الناس يقول لك نريد سلام لا حرب معه، مش ممكن هذا إلا إذا تصورنا بشرا ملائكة. أيوة. على وجه الأرض.
2: إذن لا يمكن يكون هناك سلام بدون حرب.
4: مستحيل.
2: مستحيل، وهذه نقطة مهمة.
4: مع أنه غاية، أنا أتمنى أن يكون، لكن لا يمكن أن يتحقق هذا في واقع بشري تدفعهم الأطماع، مطامع الملك، مطامع المادية، مطامع السيادة والرغبة.
2: الحسد أحيانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، إخوة اثنين.
4: نعم.
2: ومع ذلك واحد حسد الثاني على فقتلهم.
4: ولذلك لا بد من قوة تسند الحق وتحمي الحق وتدافع الحق، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. حتى لا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كذا. وصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله هو عنصر، يعني منع للخير، منع للحق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
2: نعم.
4: والذين كفروا يعني يقاتلون في سبيل الطاغوت.
2: نعم.
4: يعني كل هذه المعاني الحقيقة، لأنه في هذا العصر أصبح يوصم الجهاد بأنه دين همجية. الجهاد يعني عبارة عن تعبير عن همجية، الوحشية، سفك الدماء. أنا لا أدري كيف يوصم الجهاد بهذا في الوقت اللي الحروب اللي أثيرت في هذا العصر تسمت بهمجية إلى أبعد الحدود. الإنسان مادتها وهلاك البشرية وتدميرها بأدوات تفني الأخضر واليابس الإنسان، تفني الحياة، دمار شامل على وجه البر. ثم يشار للجهاد بأنه دين همجي. كيف أداة الجهاد التي أحيت شعوبا في بلاد الشام، أحيت شعوبا في من المحيط إلى المحيط،
2: ليخرج الناس من الظلمات
3: إلى النور. التوجيهات الإسلامية أيضا حقيقة في أخلاق الجهاد متقدمة جدا ورائعة جدا. نقرأ في الحديث مثلا في آداب الجهاد، نقرأ في وصية أبي بكر رضي الله عنه للمجاهدين:
2: لا تقتلوا
3: طفلا رضيعا ولا شيخا ولا رجل دين اعتزل في صومعته مثلا، ولا تحرقوا شجرا، ولا تعتدوا على المدبر والمولي خليه يذهب مثلا، ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم، لا نبيد، لا نهدم، لا نخرب. حقيقة أخلاق الجهاد في الإسلام فعلا ضربت أروع الأمثلة في التطبيق العملي. أيضا أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة كان قد استولى على حمص وكانوا يدفعون الجزية، فلما عجز عن حمايتهم دعاهم، قال لهم: خذوا أموالكم، لا نستطيع حمايتكم. فدخلوا في الإسلام، قالوا: أي روعة وأي جمال وأي شيء أفضل من مثل هذا، إذا لا تستطيع حمايتنا تعيد لنا الأموال. الجهاد في الإسلام ضرب لنا فعلا أروع الأمثلة في الإنسانية، في نبل الغاية والهدف والوسيلة. أيضا الآن الآخرين فعلا يقومون بأمور من أجل غايتهم التي هي نبيلة من وجهة نظرهم، الوسيلة عندهم كثيرة جدا من التقتيل والتشريد وسفك الدماء وعدم الاعتراف بإنسانية الإنسان، فما أعظمه من دين وما أعظمه من عبادة.
2: أيضا أخي الكريم، يعني الجهاد ليس هو العنصر الأول بين الناس. خذ الإسلام، أولا يطلب نشر الإسلام بين الناس، رفض بدفع الجزية، رفض عندئذ يعني ما في طريقة، آخر الدواء الكي ولا لا يا دكتور علي.
4: سيدي الحبيب، الجهاد شرط صحته أن يسبق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شرط صحته عند العلماء، يعني شرط أن يكون صحيحا. ولذلك يعد الجهاد الذي لا يسبق بالدعوة عدوانا، يعني لا يسمى جهادا أصلا، يسمى قتالا. وقات يعني هذا بالاتفاق، إذا لقيت عدوك في الحديث، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى خصال الثلاث، دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الجزية، الأمان. الجزية ليس معناها المبلغ المالي الذي قد يتبادر إلى الذهن، الجزية بمعنى أن يشتركوا هم والمؤمنون في الخضوع لهذا الدين الذي هو رحمة للعالمين، ويساهموا في بناء الحياة الإنسانية. فالدعوة أولا، لا يجوز القتال قبل الدعوة أولا، صاحب غاية. يعني الآن أنا أستشعر زي أمريكا أو زي الدول اللي تطالب

0: لكونكم أقوياء، فالقوة لا تعطي مسوغا لصاحبها أن يستبد ولا أن يظلم ولا أن ينهب شعوب الآخرين كما فعل الاستعمار في مطلع هذا القرن، وكما يفعل الآن الهيمنة والهجمة الاستعمارية التي نلاحظها، وكما يفعل المغتصب اليهودي الآن في فلسطين إخراج الناس من أرضهم والاستبداد بهم وزرع شذاذ من آفاق الأرض جميعا مكانهم مكان هذه الشعوب، ثم بعد ذلك من يقاتل يقال له بعد ذلك بأنه هذا إرهابي أو بأنه هذا همجي وأنه هذا الوضع الحقيقة فيه مغالطة، فأصبح كأن الحق يجب أن يعطى للسارق للناهب للغاصب، والضعيف ليس له إلا أن يستسلم، وهذا المثل لا يقول بها عاقل فضلا عن يقول بها شرع.
1: إذن الحكم الشرعي للقتال يا أخ علي
0: في هذه الحالة الحقيقة
1: يعني الأخ المشاهد ينتظر منكم هذا الحكم الشرعي وبلاد المسلمين مغتصبة
0: في مثل وضعنا الحالي. الجهاد في مثل هذه الحالة فرض عين على المسلمين، لأن الحقيقة في عدوان على المسلمين على أراضيه موجود في فلسطين.
1: وماذا نعني بفرض العين؟
0: فرض العين بمعنى أنه يجب على كل مكلف من المسلمين رجلا كان أو امرأة أن يعد نفسه وأن يقاتل لدحر العدوان ولرفع الظلم وأيضا نصرة المظلومين من المسلمين، لأنه فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين
1: ثاقلتم
0: ولا فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في استنكار عليه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
1: نصيرا
0: واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من ولذلك وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالمسلم الحقيقة الآن القتال الآن مفروض علينا نحن علماء وحكام وأفراد ورجال ونساء، وينبغي أن يكون ذلك وفق ترتيب وآلية تحدث نتائجه.
1: يعني إذا غزا العدو أرض المسلمين بات الجهاد
0: فرض عين
1: على كل مسلم ومسلمة،
0: حتى إذا أسر المسلم يجب أن ينهض له المسلمون جميعا، حتى فما بالك إذا كان مأسورا يعذب ويقضى عليه ويقتل وإلى آخره.
1: نعم
0: يعني هذا حكم الحقيقة جانب منه، هذا فرض العين وهذا لا ينفي أن نقوم بواجب الكفاية الأخرى في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في خارج نطاق
2: يعني في هذا الزمان حقيقة هي جهاد هذا العصر الآن دعوة إلى الإسلام أو تعريف المسلمين وغير المسلمين أيضا بواقعهم. لماذا أصبح الحق باطلا والباطل حقا؟ لأن أصحاب الحق لا يستطيعون أن يرفعوا رايته. الآن يقال بأن حامل الحجر في فلسطين إرهابي وبأن الجندي المدجج بالسلاح مظلوم مثلا، هذه نظرة بعض حراري. الغربيين إليه لماذا؟ لأنهم قد تمكنوا
1: ذنب الست مغفور يا دكتور أحمد،
2: ولأنهم تمكنوا أيضا من وسائل الإعلام
1: صح.
2: وسيطروا عليها وينقلون الصورة كما يريدون، ونحن المساكين لا نستطيع أن نفعل ذلك. جهاد الكلمة حقيقة لا يقل أثرا عن جهاد السيف، وأيضا نحن إذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى مرحلة أن نهب جميعا لنجدة إخواننا المستضعفين في كل مكان، فواجبنا أن نعمل لإيجاد الظروف التي تهيئ لذلك. أنا هنا وأنت هناك وكل واحد في أرضه.
1: ما أعرف هل هو حديث ولا قول، يعني إذا قتل مسلم في المغرب ورضي به أهل المشرق كانوا شركاء في دمه.
2: هنا من كلام الفقهاء.
0: هذه يعني من كلام العلماء الحقيقة.
1: إذن كانوا شركاء، إذا قتل مسلم في المغرب ورضي به أهل المشرق كانوا شركاء في دمه.
0: من الذي يرضى به؟ يعني أشار الأخ الدكتور أحمد إلى قضية مهمة هي قضية الإعداد بجميع وسائله وأدواته. الآن من الوسائل اللي نحتاج إليها وسائل الإعلام، لأنه الإعلام أصبح يعني يعكس
1: قوية.
0: نعم يعكس صورتك، يعكس أهدافك، يقربك من الآخرين أو يبعدك. نحن بحاجة أن نمتلك هذه الأدوات وأن نحيي في الأمة فيها آمالها، وبنفس الوقت أن نعكس قضاياها بصورة باللغات التي يفهمونها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته يختار من الناس من الدعاء من يدعو، قال لا تقاتلوهم حتى تدعوه. فيقول سلمان الفارسي كنت مع جيش المسلمين على جبهة فارس فأوقفهم أقول على رسلكم حتى أدعوهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، فيدعوهم بلغتهم اللغة الفارسية، وعلم بعض الصحابة اللغة الرومية يدعو على جبهة بلاد الشام.
1: الإعلام اللي نراه ونسمعه يصير الحق باطل

0: نعم
1: والباطل حق.
0: نعم.
1: عملية الإعلام يعني أين لنا مثل هذا الموقف اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخاطبوا الناس بلغاتهم وجاء الخلفاء من بعده وخاطبوا بهذا وجاء القادة المسلمون وخاطبوا بهذا الأمر. يعني حقيقة أخي المشاهد حبذا أن نعود للإسلام من جديد وأن نقرأ كتاب الله وأن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة معمية علينا مخفية علينا
0: ونستشعر حقيقة تقصيرنا الكبير في
1: هذا التاريخ الزمان. سيدي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
0: وربنا عز وجل قال لنا أدعو إلى سبيل ربك
1: بالحكمة
0: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن نحتاج الآن في هذا الزمان أن نعرض الإسلام بصورته المشرقة الحقيقية. لماذا يدخل الآلاف في الإسلام يوميا من غير المسلمين عندما يعلمون حقيقته، والآخرون الذين ينشرون الصورة السيئة عن الإسلام لماذا؟ يستغلون هذه الفرصة، يقولون المسلمون لا يستطيعون أن ينشروا دينهم كما ينبغي. لماذا يبحثون عن عدو يواجهونه ووجدوا العدو فينا؟
1: نعم.
0: نحن الضعفاء في هذا الزمان. فحقيقة استشعر التقصير ليكون حافزا للعمل.
2: شبه الحقيقة بيقودها بعض المستشرقين سابقا والآن أيضا قد يتحدث بها بعض أعداء الإسلام
1: والضعاف منه
2: والضعاف من المسلمين.
1: نعم.
2: جهلا
1: المرضى
2: أنه الجهاد من أجل إكراه الناس على هذا الدين
1: والدخول
2: فيه. والواقع هذا الصحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا لأنه يتنافى مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإنما الجهاد لإزالة العقبات المانعة من نفاذ دعوة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه العقبات تتمثل في نظم جائرة، نظم طاغوتية جائرة، أو تتمثل هذه العقبات في شكل جيوش تقف في الطريق. فمجرد أن زالت العقبات خلاص، مجرد أن زالت العقبات لا يمعن المسلمون في قد تقتيلا بالناس أو تشريدا، فلا يقتل الرجل ولا المرأة ولا المدنيا منهي عنه هذا من ناحية الشرعية في الواقع، إنما مجرد ما قتلوا المقاتلة أو أقول كسروا شوكتهم واستسلموا وانقادوا خلاص الجهاد يتوقف، وبعد ذلك لكم دينكم اليدين، كل واحد يختار الدين الذي يريده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي هذه مغالطة أحيانا بيحاولوا يروها أعداء الإسلام في هذه المسألة.
0: وشبهة أخرى أيضا مناسبة الحديث عن الشبهات، قضية العمليات الاستشهادية مثلا.
1: نعم.
0: يقول بعضهم هذا يقوم بتدمير نفسه وقتل ذاته وهذا لا يجوز، وبعضهم يقول يقتل من ضمن من يقتل أيضا بعض المدنيين وبعض النساء وبعض من ليس له هدف في القتال.
1: نعم.
0: فيقال في الرد على هذا حقيقة خاصة في فلسطين بالذات.
1: نعم.
0: إن كل يهودي رضي لنفسه أن يكون في هذه الأرض التي اغتصبوها
1: التي ليست يعني
0: وهي ليست أرضهم وليست لهم، فهو محارب. الطفل الصغير منهم سيكبر سيكون جنديا أو قائدا أو محاربا، يلقن في صغره يرضع مع الحليب كره المسلم في كل مكان في الأرض.
2: والله أحب أنا حتى لا يفهم خطأ.
1: نعم.
2: يعني مع أنهم أعداءنا جميعا وأنهم يستولون كذا، قصد قتل الأطفال غير وارد حقيقة، ولا حتى في العملية الشهادية عند الذين يقومون بها، يعني أرجو أن أصوب هذه المسألة.
1: نعم.
2: ولا قتل النساء مقصودا عندهم، إنما يقتلون تبعا لأنه لا سبيل الوصول إلى العسكري، ولذلك يقتلون تبعا. يعني لو تترس بجبوا الفقهاء استخدموا المسلمين ترس، ولا نستطيع أن نصل إليهم إلا بقتل المسلم،
1: نقتل المسلم
2: نقتله
1: حتى نصل إلى
2: نقتله لا قصد
1: العدو. نعم.
2: نقصد قتل المحارب.
1: نعم.
2: وإن قتل معه. أنا بسأل سؤال، لما صواريخ اللي ترميها الدول الكبرى الآن عبر طائراتهم وبتيجي في مدينة، وقد مثل ما حصل في العراق نفق كامل أهلك حوالي 6-7 آلاف كله، وقول لك هذا خطأ، ما بيحصل هذا هم بيقولوا غير مقصود، يجوز لهم ذلك؟ إحنا ما بيجوز لنا، إحنا قصد الأطفال ما بيجوز، قتل النساء ما بيجوز، لكن المحارب لا يمكن الوصول إليه إلا عبر هذا الطريق. وعندئذ المقاتل هو لا يريد قتل نفسه ولا يريد قتل المعصوم من جهة أخرى من الأطفال والنساء، وإنما يريد قتل المحارب الذي
1: نعم.
2: أباح الله قتله للدفاع عن نفسه.
1: دكتور أحمد، لو نمر على عملية أنواع الجهاد يعني
0: يذكر العلماء أن الجهاد عدة أنواع أو ميادين، فعلا حتى ننوع في الأمر الذي يطرح. جهاد النفس يجعلونه ابتداء، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد المشركين والكافرين، ثم جهاد المنافقين.
1: إذن ليس المقصود بالعملية الجهاد أنه والله فقط هو القتال.
0: الجهاد كلمة رائعة.
1: نعم.
0: كلمة أضيفت إلى القاموس العربي لم تكن موجودة من قبل. وتعني القتال وتعني غيره.
1: ولذلك في المعاجم الإنجليزية القوية يكتبونها الجهاد
0: الوار، يقولون وار حرب. لا ليس، نعم
1: ليست حرب.
2: لا هي الترجمة الخاطئة لتلقي ظلال. أيوة. سيئة كلمة
0: حرب مقدسة،
2: حرب مقدسة.
0: ليس صحيحة. لا.
2: وهذه ليها ظلال عندهم في القرون الوسطى وكذا. نعم. الفرسان.
1: نعم.
2: أو الاسترجل الصراع هذا اللي بيعطوها مثلا. نعم. هذه المدلولات الحقيقة لا تساوي كلمة جهاد ولا تقترب منها.
1: نعم.
0: في المرحلة الأولى من مراحل الجهاد جهاد النفس، أن أربي نفسي، أن أهيئ ذاتي حتى أكون مجاهدا في سبيل الله، مقاتلا بعد ذلك لأعداء الله. أيضا أن أجاهد نفسي على تعلم الهدى، هذه مرحلة، هذه
1: الجهاد.
0: مرحلة من المراحل. وعلى العمل بالخير، وعلى الدعوة إليه، وعلى الدعوة إليه، وعلى الصبر على مشاق الدعوة، كما قلنا المسلمين السابقين في مكة عندما كانوا في مرحلة الجهاد الأولى.
2: ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه.
0: تماما. والذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد الأعداء بعد ذلك. إذا جاء واحد وقال لنا نحن الآن في هذا الزمن هبوا إلى الجهاد، معظم الناس سيفرون أو سيتخلفون أو سيبحثون عن العوائق أو الأمور التي يتسترون وراءها، أولادي، بيتي، إلى آخره.
1: نعم نعم.
0: ولكن الذي جاهد نفسه من قبل تجده يتقدم الصفوف. جهاد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نحن مأمورون بأن نجاهد الشيطان، بأن نكون في المرصاد له، وساوسه وخواطره والهوى، الغضب، العجلة، الحسد، الكبر، كل هذه من مداخل الشيطان.
1: بارك الله فيك. صفات المجاهدين،
2: الحقيقة صفات المجاهدين أنهم أولا منضبطون، لا تصدر حركاتهم الجهادية عن انفعالات أو غضب. فأنا أعطي مثالا على هذا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في واحدة من الغزوات، وقد أضجع أحد المشركين ويريد قتله في المعركة.
1: نعم.
2: بصق في وجه الكافر، بصق في وجه علي بن أبي طالب، فامتنع عن قتله ووقف. وقيل له لما تفعل هذا؟ قال حتى لا تكون ردة فعل إني أنتقم لنفسي. فتركه، تركه. فهو منضبط بقانون الشرع. والواقع المرحلة المكية ربته على هذا. آه. لما قلت كف إيدك،
1: هذا المرحلة المكية اللي كانت تربية طبعا. جانب عقيدي
2: حتى ما يكون ردة فعل
1: تربية، ولذلك كانت أطول من المرحلة المدنية.
2: نعم. نعم. وإذا أمسك بالمحارب لا يتصرف به على وفق هواه، وإنما يعتبره أسيرا يحكم به الشرع ولا يحكم هو به. ولذلك هذه من صفات المجاهدين. أخلاقيين، يتمثلون أحكام الشريعة، فلا يغتصبون النساء ولا يتلفون الأخضر.
1: طبعا عملية الآن كثير مما نرى أنه اغتصاب للنساء، قتلهم،
2: نعم،
1: بقر بطونهم، يعني كما نسمع الآن.
2: نعم.
1: في وسائل الإعلام
2: طاعتهم للقيادة طاعة ليست عمياء، مش مطلقة. نعم. وإنما طاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما سعد أو عمرو بن العاص، سعد أو لا أدري والله، أحد الصحابة خرج في سرية، وبعد ذلك لما كانوا في أرض الفلا قال اجمعوا الحطب، جمعوا، أشعلوا النار، أشعلوها، فقال ادخلوا فيها، فامتنع، قالوا والله توقف،
1: لأنه مع سيدنا خالد هذا الأمر،
2: أحد يعني أحد القادة المسلمين، نسيت الآن. فادخلوا فيها، فقالوا إحنا والله ما دخلنا في الإسلام إلا لننقذ أنفسنا من النار،
1: نبتعد عن
2: النار، فندخل النار بأيدينا.
1: نعم.
2: فامتنعوا. وهو كان يريد أن يختبرهم، لم يريد حقيقة أن يدخلهم فينا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا. فهي طاعة ليست مطلقة، إنما يعني قالوا أهجم فاقتل كذا واقتل كذا. يعني لما أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني بنعطي مثل هذا، أن يدخلوا أرضا واعتبروا أن هذه الأرض مخالفة لأحكام الشرعية، يقول للقيادة أخرج إلى ظاهر البلد.
1: نعم. دكتور أحمد إذا سمحت، أنا حتى قصد أكبر من الأسئلة، الجهاد المرأة ما حكمه؟
0: المرأة أيضا مأمورة بأن تكون مع الرجل رديفا له في الجهاد.
1: نعم.
0: قد تهيئه وتساعده وتعينه وتدفعه إلى أن يجاهد. النساء في الإسلام كنا يقفن خلف الرجال ثم يحثونهم على أن يقاتلوا ويحاربوا، ونحن نعلم أن الواحد إذا رجع إلى الوراء ووجد من يحث على أن يقدم لا يرجع. نعم. أصلا من أخلاق المجاهد المسلم أنه لا يفكر في الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها في أحد حاربت وقاتلت وحملت السيف، وكانت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلة الذين ثبتوا وقاوموا واستبسلوا. خولة بنت الأزور مثل رائع جدا، عندما أسر أخوها ضرار حفت النساء وقالت لهن أين أنتن من أن تكونوا في مقدمة الصفوف. وتلثمت كما جاء في كتب التاريخ حتى ظنها الناس خالد بن الوليد.
1: نعم
2: بس نعم. حتى لا يفهم هذا الحقيقة أيضا يعني فهما، هو أفضل مكان لجهاد المرأة هي الدعوة إلى الله وبناء الجيل وحفظ أبناء المجاهدين. نعم. ولذلك
0: حين يلزم تخرج.
2: نعم. وهذا لا يمنع
1: العدو أرض المسلمين،
2: لا يمنع، بالعكس اليوم في عصرنا هذا وجهة نظري أنه ينبغي تدريب النساء وأن تكون المرأة قادرة على أن تحمي نفسها وأن تحمي ولدها. نعم. فالعدوان الآن لا يميز بين امرأة ولا طفل ولا إلى آخره.
1: طيب دكتور علي، جهاد الأطفال
2: الحقيقة الأطفال، وهذه ميزة خاصة يعني في التاريخ الإسلامي، من كان دون سن 15 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده. ولذلك يقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عرضت يعني عرض نفسه للجهاد فردني، وكان عمره 14 سنة، فلما كان يوم أحد يعني عرضت فقبلني عليه الصلاة والسلام. والأطفال الحقيقة هذه يروح
1: المعلوم أبناء عائذ ومعوذ كان يتطاولان أو نعم. حتى
2: أجازهما النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من القاعدة. أيوة. الأصل أن الأطفال بعدهم الحقيقة من ساحات المعركة لأنهم في مرحلة تلقي وتربية وإلى آخره، لكن لا يمنع أن يستعان بالأطفال حيث تطلبت الضرورة والحاجة.
0: نعم. في موقف جميل جدا قال له يا رسول الله أجزت فلانا وأنا أسرعه فأجزني. نعم. انظر إلى الروح المعنوية.
1: جزاكم الله خير. في نهاية هذه الندوة الطيبة نعود مرة أخرى فنشكر الأخ الدكتور أحمد خالد شكري، أستاذ التفسير والقراءات في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والأخ الدكتور علي محمد الصوى، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. تصدح الأحلام فيها. كيفكم مع الحرارة، مع البرد أحبتي في الله؟ سبحان الله، بقى صار لكام يوم هلا، من على بكره الساعه تقريبا 5 الصبح عم بشيل الايس عن بلار السياره. سبحان الله، طقس بارد، الحراره تكون 3 على المنطقه ولا شويه ببوزلي بارك. الله يدفينا برحمته يا رب العالمين. اذا احبت الله، في تمام 9 نوفيكم بالنشره الاخباريه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 6 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والثالث 23 من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: حتى زيارة بنتي صارت محسوبة، الجالية العربية تتأثر بارتفاع أسعار البنزين في أستراليا. كامبرا: من الرابح ومن الخاسر في هبوط أسعار المنازل، ولماذا تحذر أستراليا من منصات قد تبلع أموالك؟ ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، اقتحام قلنديا، هل يسعى الاحتلال إلى تفكيك المخيم؟ إيران، نموذج جديد وتفاهم حول الخرائط، إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن هرمز. فلسطين المحتلة نابلس، فشلوا في سرقة الأغنام فسمموها قصة مزارع فلسطيني يقارع المستوطنين. فلسطين المحتلة غزة، حين تتحرك الجرافات لطمس إدالة الإبادة. سوريا دمشق، وسيم الأسد وعاطف نجيب، دمشق تحدد موعد النطق بالحكم. الأردن، المستشفى الميداني الأردني واصل تقديم خدماته الطبية في غزة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، تصاعد التوسع الاستيطاني وصولا إلى مناطق مصنفة ألف في الضفة الغربية. دول عربية وإسلامية تتفق، وزراء دول عربية وإسلامية يطلقون تحركا مشتركا للدفاع عن القدس. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان ويتهم حزب الله بخرق الاتفاق. فلسطين المحتلة غزة، الموت البطيء كيف يخنق حصار المستلزمات الطبية مرضى الكلى بغزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يبدأ عملية واسعة في مخيم قلنديا ويهدم منزلين قرب بيت لحم. اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع. شركات الشحن العالمية تحذر، شركات الشحن العالمية تحذر من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، بين احتفالات التقدميين وهجوم ترامب، لماذا أثار فوز عبدول كل هذا الجدل؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول فوز عبدول السيد الكاره للكيان الصهيوني خبر سار للجمهوريين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب تحت الضغط، الداخل ينقلب عليه والخارج يتحدى تهديداته. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يسلط هذا التقرير الضوء على تداعيات انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود في أستراليا وما سببه من ارتفاع في أسعار البنزين وزيادة الضغوط على الأسر في ظل استمرار أزمة كلفة المعيشة. ويتناول التقرير انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على الحياة اليومية، من تكاليف النقل إلى أسعار السلع والخدمات، مع عرض عينة من آراء أفراد الجالية العربية في أستراليا الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه الزيادة على ميزانيتهم. كامبرا، تشهد أستراليا تحولات اقتصادية قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، مع تراجع أسعار المنازل للمرة الأولى منذ سنوات وظهور تساؤلات حول ما إذا كان السوق يتجه إلى تصحيح مؤقت أم إلى مرحلة أكثر تعقيدا. وفي الوقت نفسه تطلق الجهات الرقابية تحذيرات من منصات رقمية جديدة تعد بأرباح سريعة لكنها تحمل مخاطر كبيرة. فما الذي ينتظر المشترين والمستثمرين؟ وهل أصبح الوقت مناسباً لشراء منزل أم أن الانتظار هو الخيار الأفضل؟ ولماذا تدق هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية ناقوس الخطر بشأن أسواق التنبؤ؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، فجر أمس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المحاذية له شمال القدس المحتلة، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات وآليات هدم تحت غطاء مكثف من قناصة انتشرت على أسطح المباني السكنية والتجارية. وبالتزامن مع بداية الاقتحام، فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا شاملا فأغلقت جميع المداخل الرئيسية والفرعية للمخيم بالسواتر الترابية والأليات، وفصلت المخيم بشكل كامل عن محيطه الجغرافي في القدس ورام الله. إيران طهران. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في 60 عاما الماضية. وأشار غريب أبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. فلسطين المحتلة نابلس. حاولوا سرقة أغنامه لكنهم فشلوا، فذهبوا إلى خيار أشد أمر، التسميم. هذا ما حدث للمواطن معاذ سوالمة في بلدة عصيرة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في تطور يعكس مرحلة خطيرة أصبح الفلسطينيون يعيشونها جراء إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم التي تأخذ كل يوم شكلا جديدا. يقول سوالمة للجزيرة إنه فوجئ عندما وجد 23 شاة من غنمه ملقاة على الأرض حين جاء إلى مزرعته ليطعمها ويرعاها كعادته، ولم يبقى على قيد الحياة منها سوى 5 شياه فقط. ويضيف أنه فوجئ بهول المشهد وإجرام المستوطنين. فلسطين المحتلة غزة. لم يعد ركام المباني في قطاع غزة مجرد منغص لحياة الفلسطينيين وعائقا لإعمار مدينتهم، بل تحول وفق منظمات حقوقية إلى أحد أهم مستودعات الأدلة على ما شهده القطاع من جرائم صهيونية. فبين أكوام الخرسانة قد يرقد رفات آلاف المفقودين وأثار الزخائر وبقايا المغزورات والشواهد المادية التي يمكن أن تساعد يوما في كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولين عن سوريا دمشق. حددت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق أمس 18 من أغسطس آب الجاري موعدا للجلسة القادمة في ملف محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك بعد رفع أوراق الدعوة للتدقيق والحكم في التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع. الأردن. يواصل المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تقديم خدماته الطبية والإنسانية للجرحى والمصابين والمرضى رغم التحديات الكبيرة ونقص المستلزمات الطبية جراء ظروف الحرب المستمرة. وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية مع آلاف الحالات أسبوعيا، وتشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية للحالات اللازمة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. يتصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وصولا إلى الأراضي المصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو وسط تحذيرات هيئة مقاومة الاستيطان من مخطط صهيوني لتغيير جغرافية الضفة ومعالمها لمصلحة المستوطنة، وهو ما يعزز واقعا ميدانيا يقوم على توسيع السيطرة على الأرض دون إعلان رسمي للضم. دول عربية وإسلامية تتفق. اتفقت دول عربية وإسلامية خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان أمس على إطلاق تحرك مشترك لحماية القدس المحتلة من الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الصهيونية غير القانونية في مدينة القدس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني أمس غارات وهجمات على مناطق في جنوب لبنان، معلنا أن العملية تأتي ردا على ما وصفه بخروق ارتكبها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش الصهيوني في بيانات متلاحقة إنه بدأ تنفيذ غارات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله للاتفاق، مؤكدا أنه سيعمل بقوة ضد أي خروق. فلسطين المحتلة غزة. يتصاعد الخطر المحدق بحياة مئات المرضى في قطاع غزة جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في أقسام غسيل الكلى. ووفقا لتقرير بثته شاشة الجزيرة مباشر، فإن معاناة المرضى تتحول إلى كابوس يومي وسط غياب المواد الأساسية مثل الكربون والشاش والقطن، في حين أصبحت الأدوية المنقذة للحياة كبقاقات الربو وفيتامينات ما بعد الغسيل شبه منعدمة بسبب الحصار الصهيوني المتواصل. الاحتلال الصهيوني. أعلن منسق الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة أمس أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم واعتقال داخل المخيم. وقال المسؤول الصهيوني إن العملية تستهدف ما وصفه بإحباط الجهات والبنى التحتية الإرهابية، مضيفا أن الكيان الصهيوني لن يسمح بأن يتحول مخيم قلنديا إلى بؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين. اليمن. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أمس استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن قوتهم استهدفت السفينة النفطية السعودية وفاء، وإن الصواريخ أصابتها إصابة دقيقة وفق تعبيره، ولم يعلق الجانب السعودي على ذلك حتى اللحظة. شركات الشحن العالمية تحذر. دعت 8 من أكبر منظمات الشحن البحري في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية إلى رفض أي رسوم إلزامية أو رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد تخلق سابقة تهدد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وتزيد تكلفة التجارة العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. حقق المرشح التقدمي عبدول السيد عبد الرحمن السيد انتصارا بارزا للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي بعد فوزه بالترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، متغلبا على منافسته النائبة هيلي ستيفنز. وجاء هذا الفوز بعد مواجهة شرسة أمام موجة إنفاق مالي غير مسبوقة قادتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية إيباك وحلفاؤها من اللجان السياسية المرتبطة بالشركات، إذ أنفقت هذه الجهات أكثر من 50 مليون دولار لدعم منافسته. الولايات المتحدة الأمريكية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوز عبدول السيد أي عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان خبرا سارا للجمهوريين، موجها في الوقت ذاته انتقادا حادا للعملية الانتخابية في الولاية وخصوصا بمقاطعة ديترويت. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن فوز عبدول السيد الكاره لليهود وللكيان الصهيوني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خبر سار للجمهوريين، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. لم تعد سياسة التهويل المتواصل والوعيد بالقرارات الحاسمة تثير الذعر أو تفرض التنازلات الفورية بعدما باتت حدود الحركة الفعلية للإدارة الأمريكية مكشوفة ومحاصرة بين ضوابط القضاء وموانع الكونغرس وتصلب موقف الخصوم والدول المنافسة. بعد أقل من عامين على عودته إلى البيت الأبيض، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه اختبارا مختلفا عن كل الأزمات التي نجح في تجاوزها خلال العقد الماضي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، حتى زيارة بنتي صارت محسوبة، الجالية العربية تتأثر بارتفاع أسعار البنزين في أستراليا. كيمبرا، من الرابح ومن الخاسر في هبوط أسعار المنازل؟ ولماذا تحذر أستراليا من منصات قد تبتلع أموالك؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني، اقتحام قلنديا، هل يسعى الاحتلال إلى تفكيك المخيم؟ إيران، نموذج جديد وتفاهم حول الخرائط، إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن هرمز. فلسطين المحتلة نابلس، فشلوا في سرقة الأغنام فسمموها، قصة مزارع فلسطيني يقارع المستوطنين. فلسطين المحتلة غزة، حين تتحرك الجرافات لطمس أدلة الإبادة. سوريا دمشق، وسيم الأسد وعاطف نجيب دمشق تحدد موعد النطق بالحكم. الأردن، المستشفى الميداني الأردني يواصل تقديم خدماته الطبية في غزة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، تصاعد التوسع الاستيطاني وصولا إلى مناطق مصنفة ألف في الضفة الغربية. دول عربية وإسلامية تتفق، وزراء دول عربية وإسلامية يطلقون تحركا مشتركا للدفاع عن القدس. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان ويتهم حزب الله بخرق الاتفاق. فلسطين المحتلة غزة، الموت البطيء، كيف يخنق حصار المستلزمات الطبية مرضى الكلى بغزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يبدأ عملية واسعة في مخيم قلنديا ويهدم منزلين قرب بيت لحم. اليمن. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع. شركات الشحن العالمية تحذر. شركات الشحن العالمية تحذر من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بين احتفالات التقدميين وهجوم ترامب، لماذا أثار فوز عبدول كل هذا الجدل؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول فوز عبدول السيد الكاره لكيان الصهيوني خبر سار للجمهوريين. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب تحت الضغط، الداخل ينقلب عليه والخارج يتحدى تهديداته. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 4 درجات. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 4 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:02، يرفع الأذان العصر تمام 12:58، يرفع الأذان المغرب تمام 5:22، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:40. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معنا بعض القصص الجميلة المعبرة. واحد اتجوز، راح له أبوه يبارك له في بيته، ولما قعد معاه طلب منه إنه يجيب ورقة وقلم وأستيكة، يعني ممحاة محاية. فقال له الشاب، قال له ليه يا بابا عاوزني أجيب ورقة وقلم ومحاية؟ قال له جيبهم. جاب الشاب القلم والورقة، ما لقاش المحاية الأستيكة. فقال له أبوه، إذن انزل واشتري محاية عشان تمح، انزل. مع استغراب شديد الشاب استغرب، عشان ايه قلم محاية ورقة؟ فنزل الشاب للسوق وجاب المحاية وقعد جنب والده. الأب قال له اكتب. الشاب قال له هكتب؟ اكتب ايه يا بابا؟ اكتب ايه؟ قال له اكتب اللي انت عاوزه. كتب الشاب جملة، فقال له ابوه امحيها. اخذ الشاب المحاه ومحاها. والده قال له اكتب. الشاب قال له يا بابا ارجوك قل لي انت عاوز ايه. قال له اكتب. فكتب الشاب، فقال له ابوه امحي محاها. قال له اكتب كمان. فقال له الشاب يا بابا استحلفك بالله انك تقول لي ليه كل ده، عشان ايه؟ قال له اكتب. الشاب كتب كمان مرة، قال له امحي فمحاها. بعدين بصيله أبوه وسأله، قال له الورقة لسه بيضة؟ قال له الشاب أيوة، لكن إيه الحكاية؟ ضرب على كتفه أبوه. قال له يا ابني الزواج محتاج لأستيكة، محتاج ممحاة محاية عشان تمحي. إن كنت ما بتحملش في جوازك محاية وتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتسركش من مراتك وزوجتك، إن كانت هي كمان ما بتحملش معاها محاية، بتمحي بيها بعض المواقف اللي ما بتعجبهاش ولا بتسرهاش منك، فصفحة الزواج هتمتلي سواد في عدة أيام. عشان كده امحوا دايما عشان صفحة الزواج تفضل بيضة. ايه رأيكم؟ كلام في منتهى الحكمة. حتى في حياتك احمي المحاية وامحي أخطاء اللي حواليك عشان تستمر حياتك هادية وسعيدة، وكون دايما صاحب القلب اللي بيمحي وبيسامح، ولكن ضمن شرع ربنا، فإن الله رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة طريفة حبيت أحكيها لكم عن الصياد والملك. كان ملك من الملوك بحب أكل السمك، مين ما بحبش مننا أكل السمك؟ فقال يوم صياد ومعاه سمكة كبيرة، فأهداها للملك وحطها بين إيديه فعجبته. فأمر له 4000 درهم. فقالت زوجة الملك، قالت له لجوزها، إيه اللي عملته ده؟ معقول؟ بئس اللي عملته ده. فالملك قال لها، ليه بقى؟ ليه؟ أنا عملت حاجة مش كويسة؟ قالت له أيوة. قالت له، لأنك لو أعطيت بعد كده لحد من حشمك القدر ده من الفلوس، بيقول أهو أداني زي ما أدى للصياد. فقال لها الملك، والله عندك حق، لكن مش معقول يعني الملك يرجع في كلامه وهيباته وفات الأوان يعني. قالت له زوجته، لا أنا هدبر الحال ده. قال لها، ازاي؟ قالت له، تنادي للصياد وتقول له السمكة دي ذكر ولا أنثى؟ فلو قال لك ذكر قل له أنا طلبت أنثى، ولو قال لك أنثى قل له أنا طلبت ذكر. فنادوا على الصياد تاني، فرجع الصياد، والصياد ده كان ذكي وفطن. فقال له الملك، السمكة دي ذكر ولا أنثى؟ فالصياد قال له، السمكة دي خنسة لا ذكر ولا أنثى. فضحك الملك من كلامه وأمر له 4000 درهم تانيين. وراح الصياد للخازن وقبض منه 8000 درهم وحطها في جراب، كان معاه كيس كده أو شراب أو كيس كده كان معاه، وحملها على رقبته وعاوز يخرج. هو خارج وقع منه من الكيس اللي الفلوس فيه ده 1 درهم، فحط الصياد الجراب ده حطه على ركبته وانحنى واخد 1 درهم اللي وقع منه. والملك وزوجته بيبصوله، وقالت زوجة الملك للملك، قالت له، شايف خسة الراجل ده وسفلته؟ ده سافل، وقع منه 1 درهم. فشال عن رقبته 8000 درهم وحطهم على ركبته وانحنى عشان ياخد 1 درهم، وما سهلش عليه انه يسيب 1 درهم ده على الارض حتى ياخده غلام من غلمان الملك. فخطب الملك منه وقال لزوجته، عندك حق، صدقتي، عندك حق يا حبيبتي. وأمر الملك إنه يرجعه الصياد، وقال له، يا ساقة الهمة، يا عديم الضمير، أنت مش إنسان. حطيت الفلوس كلها دي على رقبتك وعشان 1 درهم يا ضلالي، 1 درهم، وأسفت إنك تسيبه في مكانه؟ فقال الصياد للملك، قال له، ربنا يطول عمرك يا ملك، أنا ما رفعتش 1 درهم ده لخطره عندي إنه عزيز علي، وإنما أنا رفعته عن الأرض لأن على وشه صورة الملك وعلى الوش التاني اسم الملك، فأنا خفت
إنه يجي غيري من غير ما يعرف ويحط رجله ويحط رجليه، فبيكون ده استخفاف باسم الملك وأكون أنا المؤاخذ بكده. فتعجب الملك من كلامه واستحسن اللي قاله، فأمر له ب4000 درهم كمان، ورجع الصياد ومعه 12000 درهم. ساعتها الملك أمر منادي إنه ينادي اوعى حد يسمع وياخد برأي النساء أبدا، اللي بياخد برأي النساء راح يخسر 3 أضعاف فلوسه، خدوا بالكم.

معنا القصة الحلوة كمان. بيقولوا بيحكوا إنه في كان في قديم الزمان في الممالك، كان في مملكات ممالك صغيرة، ملك بيعشق يا لطيف بيعشق الصيد في الغابات، بحب يصطاد بالغابات. وكان للملك ده وزير مختص بحالة الطقس، فلو كان الملك عاوز انه يخرج للصيد بيأمر الوزير انه يبص في امر الجو، الجو بكرة ايه كويس ولا لا. فبيروح الوزير بيعمل ايه، بيضرب بالرمل والودع وبيقرا مسارات النجوم، وبعدين يرجع للملك وبيقول له اذا كان الجو مناسب انه يخرج للصيد ولا لا. حتى جه يوم الملك عاوز انه يخرج للصيد، وقرر انه ياخد معاه الاميرة والملكة حتى يشوفوا قوته وبراعته في الصيد، انه هو صياد ماهر عاوز يوريهم. وامر الوزير انه يقول له عن حالة الجو، الطقس كويس بكرة ولا لا. فقال له الوزير الطقس رائع بكرة يا مولاي ومناسب جدا للصيد. فخرج الملك في الموكب بتاعه بصحبة الأميرة والملكة، ويدوب اتوغلوا جوه الغابة حتى اتقلب الجو فجأة، رياح ومطر وأعاصير وغيوم وتراب وخوف. موكب الملك خاف من الحكاية دي، ووقعت الأميرة والملكة في الطين والوحل، وغضب الملك غضب شديد ونقم على وزير الطقس نقمة كبيرة، وزير الزفت ده. ولما هما راجعين شاف الملك على أطراف الغابة كوخ لواحد من الحطابين، وبيخرج من الكوخ ده دخان. بيدق الملك الباب، فخرج الحطاب إليه وسألوا الملك، قالوا ليه ما خرجتش عشان تجمع الحطب؟ الحطاب قال للملك، قال له كنت أعرف إن الجو رح يكون النهاردة مطر وسيء عشان كده ما خرجتش. فاندهش الملك وقال له وإزاي عرفت إن الجو مش كويس؟ الحطاب قال له عرفت من الحمار بتاعي. قال له الملك إزاي بقى؟ الحطاب قال له لما أصحى تاني يوم الصبح ببص في الحمار بتاعي ده، فلو لقيت ودانه واقفة، لو ودانه واقفين كده لفوق عرفت ان الجو مش كويس، ولو لقيت ودانه نازلين لتحت عرفت ان الجو مناسب. فبص الملك لوزيره وقال له انت مفصول، انت مفصول. وامر بصرف ماهية شهرية للحطاب، واخد منه حماره، وأصدر الملك مرسوم ملكي بتعيين الحمار وزير للطقس. ومن وقتها بقت الحمير تتولى المناصب الرفيعة. الخلاصة يا أحبابي، وقت ما بتكونش هناك قواعد منطقية يرجع إليها للحكم على الأشياء، ولما بيعتمد الحكم فقط على الأهواء توقع أي شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معنا قصة جميلة جدا، معوها كويس، عن الأم. الأم أستاذ الأساتذة اللي شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أما عن قول سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، فقد قال عندما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة، فرد مجيبا عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أباك. ثلاث مرات الأم، بعدين مرة واحدة الأب، وجعلها رسول الله ثلاثة أضعاف الأب، لأنها تحملت أمور في الحياة أكثر من الأمور اللي بيتحملها الأب. تتحمل الأم عننا كل أعباء الحياة، دايما ما تكون قلقانة علينا أكثر من نفسنا، فمن وقت صغرنا بتفرح لفرحنا وبتحزن لحزننا وبتمرض لمرضنا، ودايما تحاول تقدم الأفضل والأمثل عشاننا. الفرق بين قلب الأم وبقية التانيين، الأم بتدعو الله سبحانه وتعالى إنه تحمل كل آلام وأحزان أولادها، أما البقية بيتمنوا إنه ما يشوفوهمش حزينين. وهنا قصة أم التاريخ خلد اسمها. ابتدت القصة لما اتجوزت امرأة بسيطة اسمها مبروكة خفاجي من رجل بسيط اسمه إبراهيم عطا، واللي كان عامل أجرة في الأراضي بدخل معدوم. ما قدرش الراجل ده البسيط تحمل تكاليف العيش، مما خلاه ايه يطلق زوجته وهي ايه وهي حامل في اونتها الاخيره. سافرت مبروكه مع والدتها واخوها الصغير لمدينه الاسكندريه بعد ما اتطلقت، وهناك انجبت ابنها الصغير علي. من اللحظات الأولانية من ولادته عزمت على الجد في تربيته وتعليمه على أحسن وجه، وبالرغم من اللي لقيته في حياتها الست دي الفاضلة والأم المثالية من تعب وتحديات في الحياة، إلا أنها ما زالت مستمرة في إصرارها ومستعينة بالله على الوصول بابنها لأعلى مراتب التعليم والشرف. كانت بتبيع الجبن في شوارع الإسكندرية عشان تتكفل بمصاريف ابنها الصغير، ولما أتم العمر المشروط لدخوله للمدرسة دخلته مدرسة رأس التين الأميرية، ولما حصل على شهادته الابتدائية بتفوق وعن جدارة حضر والده للإسكندرية عشان ياخده معاه ويعينه في وظيفة بشهادته. لكن مش ده اللي بتتمناه له والدته، قامت بتهريبه من على سطح البيت لسطح البيت المجاور، وهرموا مع بعض للقاهرة. وبالقاهرة دخلته المدرسة الخديوية واللي بضرب الجماميز، وكانت دايما ما تلاقي سلبيات من اللي حواليها كإبلاغها بإنها مش هتقدر تحقق اللي تسعى إليه. لكن الأم القوية دي كانت بتبتسم وتقول اللي بيستعين بالله وحده بتتحقق له المعجزات. يا الله. وعلى الرغم من كونها أمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، إلا إنها أحسنت صنيع بتربيتها الحسنة لابنها الصغير واعتمادها على الله بتمسكها بالإيجابيات وتركها لكل اللي تعرضت له من سلبيات. ما ندبتش حظها
العسر وما كانش بتتكل على صغيرها بل وصلت عملها الجاد حتى توصله لطريق النجاح. وعملت مبروكة لدى إحدى الأسر الغنية الثرية عشان تتمكن من تحمل تكاليف تعليم ابنها الصغير واللي بدوره اتفوق في دراسته وقدر انه يدخل كلية الطب عام 1897 ميلادية وأتم دراسته بتفوق وتخرج عام 1901 ميلادي. بعد مرور 15 سنة من تخرجه مرض سلطان البلاد السلطان حسين كامل بالمرض الخطير اللي هو السرطان والعياذ بالله، واحتار أطباء كثر في أمر مرضه وكيفية علاجه. ساعتها اقترح العالم البيولوجي الشهير عثمان غالب اسم الدكتور علي إبراهيم واللي تمكن من إجراء عملية خطيرة في وقتها ونجحت بفضل الله وتم شفاؤه. أمر السلطان بشغله لمنصب جرح استشاري لحضرة العلية السلطانية علاوة على كونه الطبيب الخاص لجلالة السلطان، وقام بمنحه رتبة البكوية عام 1922 ميلاديا، وقام الملك فؤاد الأول بمنحه رتبة البشوية، وتم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم عشان يكون أول عميد مصري عرفته كلية الطب بعصر الملك فؤاد الأول لعام 1929 ميلاديا، ومن بعدها بعام 1940 ميلاديا تم تعيينه وزيرا للصحة، وقام بتأسيس نقابة الأطباء بنفس العام كمان، وبقى أول نقيب للأطباء واللي كانت الأول من نوعها. وضربت الأم المثالية دي مثلا في عمل المعجزات، فعلى الرغم من كونها مطلقة ووحيدة إلا إنها قدرت بسعانتها بخلقها وحسن توكلها عليه إنه تطلق للمجتمع مثلا يحتذى به ومصدرا للفخر على مر الأجيال، فخلد اسمها التاريخ لأنها تستحق ده وعن جدارة. إيه رأيكم بقى بالأم العظيمة دي؟